0: في حاجة جديدة حصلت؟
1: ايوه ماما.
2: مفيش اي معلومات جديدة؟
3: امال ايه جديد عندك؟
4: اهدى وهتعرف كل حاجة.
5: كل الجديد طول الوقت
6: على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا عضرت فيه.
2: نجوم FM على كيفك.

0: ادخل العربية
1: افتح الراديو
2: وحسم الخطوات رارارا
0: وافصل عن الدوشة
3: نجوم FM.

0: اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة المباركة من خير وعافية وصحة وسلامة وسعة رزق، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، وما قسمت فيها من سوء وبلاء وشر وداء فاصرفه عنا وعن المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. يا ذا الجلال والإكرام.
1: عيش الأغاني نجوم FM على

0: إيه ده أنت سامع إن أنا سامع حاجة كمان؟
1: أنا سامع صوت.
2: لا أنا سامع حاجة.
0: أنا أعتبر إن أنا مش سامع أي حاجة منك.
3: اسمعها في كل حتة.
4: نجوم FM على كيفك.

0: بعدين الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على
1: في كريشاندو سمعنا عمل موسيقية كتير وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لأ، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر.

0: عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام على كيفك.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: الجديد يا مستير.

0: الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ايه ده؟ احنا رايحين على فيلم شغال نجوم اف ام
2: بالياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكة.

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هص بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

0: في السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك
1: في السكة.
2: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
3: وحتى نسمع ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.

0: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
1: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
2: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
3: ايه ده؟
4: لا ما تبصليش، انا سايق بالظبط
2: على تردد 11900 راس.

0: تابعونا على x.com/nogumfm.
1: عيش الأغاني
2: نجوم FM على كيفك.

0: تخيلوا إن في ساعتين بس كل أسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، إن أنتوا كمان فتحتولي صندوق أسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو أنه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف أن التفاهم ممكن، وأن أي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب بتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لأن في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني عقولها جديه بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزيكا

0: الحظ ما بتجيش كل يوم. الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوض.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وتلات من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
0: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نغمة فقام
5: على كيفك.

0: يعني ايه جيمر؟
1: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
0: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
2: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
0: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
1: هيدخل في كل المجالات.
0: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
3: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
0: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
1: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
0: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جوي
4: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعه 11 للساعه 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.

0: صباح الخير يا باشا.
1: جيمي صباح
2: الخير
1: جيمي.
2: صباح الخير يا قلبي.
3: 100.6
4: على كيفك.
3: عيش الاغاني
4: نجوم اف ام على كيفك.

0: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابتة. المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري. واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي ثاني.
1: نخش في الموضوع على طول.
0: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياة كده متقسمة كده. ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
2: شكلك فاهم يا نصة.
0: وساعتها جه قرار الثلاث كروت الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم تحديث تصنيف.
1: حضرتك فاهم؟
0: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت وأنت قيم وصنف بقى براحتك. أصل هي في الآخر لعبة. لعبة الثلاث
3: الثلاث الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
4: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر. على فكرة لدي أقوال أخرى.
3: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900
5: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
6: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
5: طب غني المزيد.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف عليك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

0: حاجة ومش هنخسر حاجة ده غير ان الجميلة جمال انا بفهم فيه
1: مكتئب
2: ايوه
1: مبسوط
3: دلوقتي
1: متفائل
4: فرحان بنفسك قوي يا اخويا
1: او حزين
5: انت زعلان يا عبدو
1: نجوم اف ام
2: على كيفك.

Zafer abi.

0: الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم مثلا. أحمد مراد.
0: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
3: ايه ده؟
4: لا ما تبصليش، انا سايق بالظبط
2: على تردد 11900 راس.

0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
1: يا حبيبتي ذاكري
2: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين.
3: وبعدين ده هيجي امتى؟
1: بعدين

في الختام بنسيب مكان ونروح مكان بنسيب سنين وذكريات تقدر تقول كان فيها روحنا فاكرة ما روحنا أبعد أماكن

نفس الشارع نفس المباني نفس الطريق اللي مش بيودي ايدي في جيوبي والسماعات في وداني وما استخبى وبسمع نفس الاغنية هي هي يمكن عشان بتفكرني بينا او عشان بتفكرني بيك لما في يوم صدقتي فينا انا شفت دلي كان ماشي جنبي كان ضهره محني كأنه بيلمحني

0: كتير زمان وبقيت أخاف من كل جاي عايش صحيح لكن بشك إني حي بحلم بفارس راكب حصان وبيبتسم لي بس ما فيها أسف وكأني خايل أو جبال وافتكرت أول يوم في المدرسة أول فراق أول وداع أول مرة قلبي تاسع وفي الختام كل اللي غابوا عني غابوا من غير وداع وفي الختام كان نفسي بس أقول سلام
1: نجوم FM على كيف

0: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما أنا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون، على

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي، كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح، برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزيكا.

لمصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راديو.

0: كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لأ، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم فام، نجوم فام تي في، نايل فام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
2: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
1: نجوم فام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
3: محطة اسمها ايه؟
1: نجوم فام تي في.

0: ومش هنخسر حاجة ده غير ان الجميلة جمال انا بفهم فيه.
1: دندن على اجمد الاغاني.
2: كتكون ضعيف الجناح والدنيا غدرت فيه.
3: نجوم اف ام على كيفك.

0: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين او على زاوية معينة او على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعا والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جدا. حروف الجر برنامج مهتم جدا بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين ايجابيا، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك او يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الاسئلة وفي الاجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
2: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: مع مروان أدري ويارا الجني كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصليش انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 رأس.

0: اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام.
1: عيش الاغاني نجوم اف ام على كيفك.

0: 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا

0: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
1: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM. نجوم FM

0: من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

0: في حاجة جديدة حصلت؟
1: ايوه ماما.
2: مفيش اي معلومات جديدة؟
3: امال ايه جديد عندك؟
4: اهدى وهتعرف كل حاجة.
5: كل الجديد طول الوقت
6: على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: التفسير، هو ليه عمل كده؟
1: لا ما أعرف.
0: طيب تفتكر هو تربى ازاي؟
2: زي ما قالها من سنين.
0: تعرف تتخيل هو تعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
3: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
0: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها، فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
4: ديجافي مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
5: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
4: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولاً عما تقول، خصوصاً إنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم، على كيفك.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

غني نجوم اف ام على طول معاك، ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم اف ام.

0: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
1: نجومة أم على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها إيه؟
1: نجومة أم تي في.
3: كلمة السر إيه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من أول كوبليه.
3: طب غني المزيكا يا ولد.

0: اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام.
1: انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم اف ام.

0: كنتم مع نجوم الكاسيت على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك
1: يا حبيبتي. ذاكري

0: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل. بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام على كيفك. نجوم فام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nojoomfm.
1: انتوا مع ساعة

ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

تابعونا على facebook.com/NogumFM. انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصريش، انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 رقم.

0: تابعونا على youtube.com/@nujumfm.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM.

0: كنتم مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
1: نجوم اف ام على كيفك.

0: مكسوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

0: ادخل العربية
1: افتح الراديو
2: وحطم الخطوات رارارا
0: وافصل عن الدوشة
3: نجوم FM.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

كل أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: توليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.
2: يا حبيبتي ذاكري،

مش عارف يمكن بجري ورا بكرة ويمكن بجري من امبارح سارح بهرب من الدنيا الحالية.

ناسي كل حاجة بس فاكرك بروح نفس الأماكن يمكن قبل صعب أخاف تكوني من خيالي مش قادر أرجع تاني لحياتي قبل ناسي كل حاجة بس فاكرك بروح نفس الأماكن يمكن قبل صعب أخاف تكوني من خيالي مش قادر أرجع تاني لحياتي قبلك.

0: ده انت سامع اللي انا سامعه ده جمال؟
1: انا سامع صوت.
0: لا مش سامع حاجه.
2: انا اعتبر ان انا مش سامع اي حاجه منك.
3: اسمعها في كل حته.
4: نجوم FM على كيفك.

0: تفسير هو ليه عمل كده؟
1: لا معرفش.
0: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
2: زي ما قالها من سنين.
0: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوه دي؟
3: كل حاجه في حياتي بعملها بصعوبه.
0: اسئله زي دي واكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وانت مدعو تشترك معانا فيها، فبالتالي احنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
4: ديجا فيو مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
5: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
4: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
5: محطة اسمها ايه؟
4: نجوم اف ام تي في.

0: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي، كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح، برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصريش، انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 رأس.
4: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
5: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
4: طب غني المزاج.

0: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما أنا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقة الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogumfm.
1: مارو احمد سعد عفروتو 2025 سيفي احمد طارق يحيى

للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
1: يا سلام، ورجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سامعك، هم مش سامعين ولا أي حاجة.
0: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
1: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وأنت كنت بتقولي إيه؟
0: ما أنت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
1: وليه أنت ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
0: عشان الوقت بفلوس،
1: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
0: بدأنا الضرب تحت الحزام.
1: الحقيقة بتوجع.
0: طب قوليلي، ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
1: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
0: لأننا مختلفين.
1: مختلفين جدا.
0: بس من غير الاختلاف ده
1: الحياة هتبقى مملة.
0: أنا أحمد الهوان.
1: وأنا يمنى
0: علي. استنونا
1: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك،
0: عشان نفهم بعض
1: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
2: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
3: يا حبيبتي ذاكري،
4: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين. هو بعدين ده هيجي امتى؟
3: بعدين

0: دلوقتي جي معاكم معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: معاك في السكة على نجوم اف ام 100.6، حلقة جديدة من يوم السبت والويك اند معانا. طبعا زي ما انتم متعودين احنا معاكم كل الويك اند، والويك اند بتاعنا بيبدأ من يوم الاربع، كل اربع وخميس وسبت من 5 لـ 7 على نجوم اف ام 100.6 ونجوم اف ام تي في. ولكن يوم السبت ما بيكونش فيه نجوم اف ام تي في، وزي ما انتم متعودين محمد منير ودينا بهجت على طول معاكم في السكة بقى، وفي الطريق وفي السفر وفي المشاوير وفي كل الحاجات اللي انتم بتعملوها بقى، في ايا كان انتم في العربية في البيت، فاتحين ابلكيشن، فاتحين اللايف ستريم، فاتحين التي في نجوم اف ام تي في، ولا اي حاجه بتبعتوا لنا وتطمنونا على واتساب 0155952106. يا ريت نطمن عليكم وتقولنا بتعملوا ايه، ونعرف منير بقى ايه الاخبار، ايه الاخبار وعندك ايه جديد.
2: الجديد شديد، انا مش عايز اتكلم. مساء الفل عليك يا دينا، ومساء الفل على كل مستمعينا على نجوم اف ام، مشاهدين على نجوم اف ام تي في، وحشتونا
1: طبعا. هو النهارده نفسه يكون في نجوم يعني اف ام تي في.
2: ان شاء الله هنعمل باي باي الاربعاء والخميس اللي جايين، بس وحشتونا جدا جدا من يوم الخميس. اخباركم ايه؟ طمنونا عليكم اينما كنتوا، بنتبسط جدا بوجودنا معاكم كل اربعاء وخميس وسبت. معاك في السكه على نجوم اف ام من 5 لـ 7 على الهواء مباشره، علشان ندردش ونفرفش ونتبادل اطراف الحديث سويا ونطمن عليكم. نتمنى لكم السعاده والسلامه اينما كنتم. اخبار الويكند ايه؟ عملتوا ايه؟ نتمنى يعني تكونوا خلصتوا اللي وراكم، ويكون تم كده على اكمل وجه، وكل حد كان عنده مشوار ماجله ولا امر كده ولا امر كده، يكون عدى زي الفل ان شاء الله يا رب. يعني
1: الباك تو سكول عامل ايه معاكم يا جماعه؟
2: تحفه.
1: ايه الاخبار وايه الدنيا وايه المواضيع واللانش بوكس؟ ايه اخبار
2: لانشون ايفري وير؟ لانشون ان ذا اير؟
1: لا اظن لا دلوقتي بقت الدنيا لانشون، بس لانشون
2: انسى.
1: ايام الجبنه دي انتهت خلاص.
2: بس اقول لك على حاجه بقى، الويك اند بقى تحسي بالويك اند اكتر يعني
1: عامه،
2: عشان مش افيلبل طول الاسبوع.
1: لا اللي هو انت ايه ده احنا ويك اند
2: نعمل حاجه بقى، نخرج بقى ناكل،
1: اللي
2: هي فكره جديده خالص وكانت بتحصل كل يوم.
1: تيجوا نتجنن، تيجوا نخرج، تيجوا نعمل حاجه جديده.
2: هقول الجزء مش هقولها مش
1: لا لا لا ارجوك. نفسي يعني يا جماعه، بصوا احنا بنحاول نمسك منير يعني لو انتوا
2: متأيد شويه،
1: اتفضلوا معانا بقى في الاستوديو بقى الاوف اير، ونشوف انتوا هتعملوا ايه بقى، علشان المواضيع هنا وانت مش اوكي.
2: لا انا تمام، انا تمام. ابعتوا لنا بس
1: ايه ده
2: مش من عندي، مش
1: إيه؟
2: من عندي ده.
1: هيبعتوا ايه؟ انت بتشوف حاجه جات لك؟
2: ابعتوا واتساب على 0155955006
1: بصيغه تانية، 0155952106.
2: برافو.
1: شوفوا انتوا بقى، شوفوا انتوا هتختاروا انهي الاثنين، واحد عامه، بس اللي انتوا عايزينه تبعتوا عليه على واتساب وتفوقوا كده معايا، عشان النهارده سبت الانجاز. لو انتوا ناسيين الانجاز يا جماعه، وفكره طبخنا يا ست الكل برضو الساعه 6 مش بتنتهي وعمرها ما هتروح في حته، لان احنا على طول بنكون يعني بصوا يا جماعه، اللي ما بيحبوش الاكل دول انا مش عارفه انتوا عايشين ازاي.
2: فايتكم شويه
1: انتوا بجد، لازم تشوفوا، لازم تشوفوا حل. فطمنونا عليكم وقولوا لنا ايه الاخبار ونعرف كل حاجه، علشان احنا عندنا مواضيع كتير جدا وعايزين نتكلم معاكم في حاجات كتير قوي، والاغاني اللي انتوا عايزين تسمعوها وتقولوا لنا عليها وكده برضو. كل الاغاني الجديده عندنا، انا بقول
2: يعني بقى بصراحه، وعايزين تسمعوا اغنيه معينه، عايزين تهدوها لحد معين، عايزين توجهوا لحد معين، ده رساله معينه،
1: ابعتوا برضو واتساب
2: تقولوا له حاجه مثلا مش عارفين تقولوها له فتقولوها لنا احنا فنقولها له. انت فاهمه حاجه ولا
1: انا
2: إيه؟
1: بشوف بس ايه اللي بيحصل.
2: من فضلك، هو مفيش تي في بقى، فامسك بقى في ايدي بقى نعمل اي حاجه بقى. مفيش تي في، مفيش تي في والله.
1: الحقونا بجد يا جماعه، لو عايزين توجهوا رساله معينه لشخص معين.
2: انت عايزه توجهي لي انا حاجه ولا ايه؟
1: انا بقولها بالصيغه اللي هو عشان
2: لا والله الصيغه دي ردت فيا انا، يعني حسيت ان انا عامل حاجه.
1: لا والله
2: ماشي، لو عامل حاجه شوف انت بقى نفسك.
1: انت,
2: بقى.
1: انت عملت حاجه يا منير؟
2: لا لا انا عايز اسمع اغنيه بس عشان احس ان انا اتوترت.
1: لا انت عشان مش عشان اتوترت.
2: لا عامل حاجه.
1: لا مش عشان
2: عامل حاجه، اقول عامل حاجه.
1: انت علشان نفتح دلوقتي ولا اقول ولا
2: لا؟ لا لا خلاص.
1: طيب خلاص يا جماعه، الاغاني الجديده كلها عندنا، هنرجع لكم بعد الاغنيه الجديده اللي جايه دي على طول. معاك في السكه

0: عيش. للطلبات اتصل على 15107، رقم التسجيل الضريبي 24736924.
1: ساعة مع نجمة كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم FM. نجوم FM على نجوم.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

0: انتوا معاك في السكة مع دينا بهجت ومحمد منير على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: مستمعينا الاعزاء
2: ومشاهدينا يوم الاربعاء والخميس احنا معاكم السبت صوت فقط الراديو فقط،
1: فما فيش ما يؤكد ان احنا دينا ومنير.
2: ما ممكن نبقى احنا واحنا ليه مخنفين انا وانت
1: دلوقتي؟ لا علشان بس تحس
2: هو ايه اللي حصل
1: البريك اللي فات كان برد شوي.
2: رحنا خدنا برد.
1: ماشي، يا اهلا اهلا
2: يا 300 الف اهلا وسهلا.
1: يا مرحب، وحشتونا جدا من اللينك اللي فات ومن الحلقه اللي فاتت. نتمنى يا رب دايما تكونوا بخير، تكونوا في افضل حال، ويكون كل شيء على ما يرام. مطمنونا عليكم يا جماعه كده،
2: انتوا
1: هو انتوا مطمنونا عليكم، احنا عايزين بجد نطمن عليكم. وخلصتوا اللي وراكم النهارده ولا لا؟ والشوارع الاجواء فيها عامله ايه؟ لو في اي اجواء مروريه غير طبيعيه، اي كثافات مروريه في حته معينه، حته فيها مطره، حته فيها اي حاجه معطله الدنيا، يعني يا ريت تبعتوا لنا. علشان
2: الناس اللي كانت رايحه الساحل على فكره قالوا ان هم الدنيا مطرت قوي، فعلا
1: عايزين ننبه الناس اللي بتتحرك دلوقتي لو في اي حاجه على طرق سفر او جوه المدن، يا ريت تنبهونا علشان نقول لبقيه الناس اللي لسه ما اتحركتش على نفس الرقم 015 59 55 106. عادي،
2: مقصوده،
1: عادي والله
2: مقصوده. وبعتوا لنا وطمنونا وقولوا لنا وفهمونا عشان نعرف الدنيا، الاخبار، المواضيع، القصه، واكلين ايه، رايحين فين، هتاكلوا ايه، هتعملوا ايه، تحبوا تسمعوا ايه، تحبوا توجهوا رساله لمين، بتقولوا ايه، تحبوا تقولوا حاجه حلوه ولا حاجه وحشه للشخص، ولا ايه القصه، بتسافروا لسه ولا
1: بتسافروا ليه،
2: ولا بطلتوا السفر عندكم، منتهي وقت، قفلتوا خلاص بقى السخنه والساحل والجونه والحاجات دي كلها، ولا ناويين لسه في سفر، لسه في النية انكم تاخدوا تاني يعني، ولا خلاص؟
1: لا يا باشا، اللي ذاكر ذاكر خلاص.
2: حاسة لسه
1: يا باشا؟ خلاص
2: حاسة لسه. ما انت قلت في مرة ان هو الناس اللي هو ترجع باك تو سكول وروح احنا بقى،
1: او الناس بقى اللي ساكنين في مدن ساحلية. بصراحة عارفة انت بقى الموضوع ده اللي هو عادي بقى،
2: عادي
1: اللي هو العادي ان انا انزل من البيت والاقي بحر والاقي كورنيش،
2: انا بفتح الشباك الاقي بحر،
1: عادي.
2: ايوه ده العادي بتاعي فعلا.
1: بختكم يا جماعه بصراحه. طيب الطقس
2: بيقول ايه؟ فاكره ان انا الاسبوع الويك اند اللي فات كنت في الساحل عشان قلنا انه في امطار وكده، بس انا ما كنتش في الساحل يا جماعه عشان كنت اجازه وكده، انا ما كنتش في الساحل.
1: بس انا اقول لكم يا جماعه كانت فين. الو،
2: نقول على الطقس،
1: يلا بينا.
2: يلا، كشفت الهيئه العامه للارصاد الجويه إن بكرة يوم الأحد هيسود الطقس معتدل لمائل الحرارة رطب في الصباح الباكر، وهيكون حر شوية إلى شديد الحرارة رطب على أغلب الأنحاء، ومعتدل إلى مائل الحرارة ليلا على أغلب الأنحاء برضو.
1: طيب الهيئة كمان قالت إن في فرص لأمطار خفيفة من الأربعاء للجمعة في مناطق، في محافظات السواحل الشمالية والغربية وشمال الوجه البحري. وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة لبعض المحافظات بكرة بإذن الله، نبدأها من القاهرة العظمى 34 والصغرى 21،
2: الإسكندرية 28 22،
1: بورسعيد 29 22،
2: إسماعيلية 33 20،
1: شرم الشيخ 35 27،
2: أسيوط 37 21،
1: سوهاج 39 23. فتحياتنا لكل المحافظات اللي قلناها واللي ما قلناهاش، الناس اللي بتقفل في الساحل ورجع دلوقتي في الطريق، او رجعوا او يعني داخلين على البوابات في ميدان لبنان في حته كده،
2: طمنونا
1: الدنيا ايه، ما تقولوا لنا
2: اشمعنى ميدان لبنان
1: يعني، مش الناس بتنزل على ولا لا؟
2: ما يمكن
1: جايين على الرمايه على طول. طب اللي في الرمايه بعت لنا
2: اشمعنى؟
1: طب
2: ما
1: اللي
2: يمكن
1: في الهرم
2: نازلين تجمع، نازلين مصر الجديده
1: عشان ينزلوا مصر الجديده وهم راجعين، يطلعوا الدائري،
2: ياخدوا
1: اللي على الدائري كده يبعتوا لنا.
2: شينزو ابي مثلا، مدينه نصر.
1: ماشي ماشي.
2: الطرق يا جماعه، طمنونا على الطرق، عاملين ايه؟ 015 59 50 106، نطمن ونعرف. اتفرجتوا على الماتش فين امبارح؟ كان في ماتش امبارح،
1: ماتش منتخبنا الوطني امبارح،
2: وال مصر وانجولا،
1: كان في بدايه مشوار منتخبنا في تصفيات امم افريقيا 27 قدام انجولا، المباراه اللي جمعتهم امبارح على استاد القاهره الدولي. فعلا زي ما قال الدينا، متابعه ما شاء الله وموسوعه قاعده معانا،
2: اتعلم منه
1: افتتاح مشوار الفراعنه. اخوانا بقى، المباراه انتهت بالتعادل، وده يعتبر تعثر لمنتخبنا الوطني لان احنا بنلعب على ارضنا، فكانت المفروض يعني كافه منتخبنا هي الارجح. بقى معاه نقطه وحيده، بيتصدر المجموعه منتخب ملاوي بعد فوزه على منتخب جنوب السودان 2-1.
2: منتخبنا بقى يعني، واحنا بنتفرج امبارح احنا يعني كنا متحمسين قوي وعايزين نعرف، لان احنا شفناه في كاس العالم كان في اداء حلو قوي قوي، بس بصراحه يعني امبارح ما شفناش ده، ما كانش نفس اللي احنا شفناه في كاس العالم،
1: ما قدمش المردود المنتظر فعلا منتخب.
2: يعني كنا حاسين انه مالكوا، طيب الموضوع، بس اغلب اللعيبه برضو بتاعت المنتخب ظهر

0: مستواهم اكيد كان حلو، بس كنا متوقعين اكتر من كده، لان احنا زي ما منير قال احنا في ارضنا احنا. رغم حتى تدخل حسام حسن المدير الفني ومحاوله تصحيح الاوضاع ان احنا نعمل شويه تغييرات او كده، لكن ما قدرش المنتخب ان هو يجيب اي نقطه او اي حاجه لانجدد انجولا. بس ان شاء الله يعني في المباريات اللي جايه تكون في اداء احسن ونقاط اكتر
1: باذن الله يعني. وكمان عايزين نسابورت يعني زي ما كنا بندعم المنتخب في كاس العالم نرجع تاني ندعم المنتخب. انا عارف ان فينا وش اليومين دول سواء بتصريحات بتفسر او كل واحد بيفهمها بشكل معين، تصريحات كابتن حسام حسن المدير الفني لمنتخبنا الوطني وقائد منتخبنا الوطني في المؤتمر الصحفي قبل الماتش او بعد الماتش فيما يخص محمد الشناوي تحديدا، وكمان فكره ان صلاح خرج من المعسكر بعد ماتش انجولا، دي برضو خلت السين او المشهد فيه يعني بعض
0: المعسكر خالص. انا عارف ان هو الماتش الجاي مش هيلعب، بس خرج من المعسكر خالص،
1: طلع من المعسكر و يعني في اجازه تقريبا او حاجه كده يعني.
0: انا عارف ان هو عشان صحته قالوا له الماتش الجاي
1: لا تمام. هو خلي بالك هو بيأدي بتوب فورم وهو في ترابزون سبور، فكان برضو اكيد اي لعيب هيتبدل بشكل او باخر في الماتش وحاسس ان هو لسه قادر يدي جوه الملعب ممكن يكون ليه رد فعل، حتى ولو رد فعل ده مش بيحصل قدام الكاميرات فاهمه. فهو خرج من المعسكر، فالكلام ده برضو بيواجه بعض الانتقادات او في ناس يعني مستغربة شوية من الأداء المنتخب، علشان آخر ظهور للمنتخب كان في تألق جدا في كأس العالم،
0: تألق جامد قوي قوي.
1: فالناس
0: احنا
1: كانت مستنية نفس
0: كلنا
1: المردود.
0: كنا نفس اللي هو الحماس وحاسين ان هم عايزين نكسب دلوقتي لان احنا نستحقها، وكنا بالفعل نستحقها لانه الأداء كان فعلا حلو قوي قوي.
1: بس هيحصل وكلنا ثقة في الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني وفي لاعبتنا، والاختيار اللي اختاره كابتن حسام حسن لانه هو المسؤول عن المنتخب، هو اللي هيتحاسب عن اختياره توديو، هو اكيد عايز بيطمح ان هو يكسب كل المنافسات اللي هو بيشارك فيها، فنتمنى له ان شاء الله الافضل بافضل العناصر اللي موجوده عندنا الفتره. انت شفت الماتش ولا ايه النظام؟
0: اتفرجتوا فين؟
1: هو في ايه صحيح؟
0: اتفرجتوا فين ورحتوا فين
1: ولا رحتوا الماتش؟
0: عامه يعني الدنيا كانت زحمه.
1: الدنيا لسه بخير.
0: الدنيا كانت زحمه قدام الاستاد
1: ها؟
0: انا بقول
1: تمام
0: فطمنونا، فعايزين نعرف بقى انتوا اتفرجتوا رحتوا مكان، رحتوا عند حد من صحابكم، رحتوا كافيه، ما تقولوش اسم الكافيه بس قلنا رحتوا اتفرجتوا فين يعني في المنطقه اللي خرجتوا فيها
1: وكلتوا ايه
0: وانتوا بتتفرجوا اكلتوا ايه، ولا لو انتوا بتتفرجوا بتكونوا متوترين فبتحسوا ان هو لا مش هناكل،
1: لا هناكل
0: ما ناكلش،
1: لا هناكل عادي.
0: نكد اللي ما بتاكلوش هتاكلوا ايه النهارده يا جماعه؟ عايزين نعرف ونطمن علشان بس الدنيا لسه بخير.
1: لسه خير.
0: لسه عندنا فقرة طبخلنا يا ست الكل. بما ان احنا جبنا سيرة الكورة بقى.
1: ايه بقى؟ احنا قلنا الكورة خلاص.
0: خلصنا الكورة.
1: في حاجة ايجابية بقى جدا جدا.
0: قوي.
1: جدا.
0: وهو.
1: ماشي، النهاردة الافتتاح الرسمي للمرحلة التانية من مشروع الاتوبيس الترددي.
0: النهارده بقى فعلا هو ده للمرحله الثانيه من مشروع اتوبيس الترددي، وهي دي المرحله الثانيه من مشروع بيضم 11 محطه، منها محطه طريق العين السخنه والمعادي والمقطم والبحر الاعظم والعمرانيه والطلبيه والماريوتين.
1: بالظبط، هيكون كمان من ضمن محطاته محطه فيها مبنى لخدمه ركاب السوبر جيت لمحافظات الصعيد، وكمان موقف لميكروباصات الاقاليم وموقف داخلي للميكروباصات علشان يخدم مستخدمي الاتوبيس الترددي من المناطق السكنيه القريبه، بالاضافه كمان لموقف للعربيات الملاكي، يعني ممكن نركن العربيه ننزل نركب الاتوبيس الترددي عادي.
0: المشروع بقى هيكون مرتبط بوسائل النقل التانية وهيتبادل الخدمة معاها، زي مترو الخط الأول في محطتين الزهراء والمرج، ومترو الخط الثالث في محطتين برضو عدلي منصور ومبابة، والقطار الكهربائي الخفيف الRT في محطة عدلي منصور، والمونوريل في شرق النيل في محطة مشير طنطاوي.
1: وسائل جديدة ومختلفة ومتعددة وحديثة ومتطورة، فنتمنى استغلالها بالشكل الأمثل إن شاء الله والحفاظ عليها علشان تعيش معنا أطول قدر ممكن من الوقت، وتفك كمان الكثافات المرورية دي، فيبقى في وسائل مختلفة، ناس بقى ماشية
0: حافظوا عليهم يا جماعة،
1: مونوريل بقى وأتوبيس ترددي وحاجات، فمن غير عربيات نخفف عربيات شوية،
0: بس نخف بقى شوية نقلل شوية
1: نخفف عربيات شوية
0: عشان ما نكونش بقى ولا قلقانين من إن إحنا هنجيب عربية إمتى ولا ما مش محتاجين عربية.
1: وسائل لك بتاعة المواصلات الأمنة موجودة،
0: مش محتاجين اصلا،
1: انوي بس انت المشوار وتوكل على الله،
0: موجود عندك في السخنه في امبابه في كل حته، يعني في اي حته انتوا عايزين تروحوها هتلاقوا في وسيله مواصلات. ابعتوا لنا بقى وطمنونا عليكم 015-59-52-106 لو عايزين نقولها بالراحه هنقولها بالراحه، 015-59-52-106
1: سهله وبسيطه
0: عادي. يلا نرجع لكم على طول بعد الاغاني الجديده بتاعتنا، محمد منير ودينا بهجت معاك في السكه.

0: يوم الخميس 8 أكتوبر موعدنا مع ليلة من أجمل ليالي بورت السخنة 2026. استعدوا لتجربة مختلفة، موسيقى، أجواء استثنائية على أغاني راغب علامة. التذاكر متاحة الآن على تيكتس مارشي. مستنيينكم في بورت السخنة ميوزك فاستيفال. نجوم اف ام الراعي الإذاعي الرسمي.
1: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر. على فكرة لدي أقوال أخرى،
2: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

انتوا معاك في السكة مع دينا بهجت ومحمد منير على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: معاكم جدا جدا جدا يوم السبت اللذيذ الجميل زي ما انتوا معاك في السكه محمد منير ودينا بهجت وبنتكلم معاكم في كل حاجه. والنهارده السبت الانجاز، هننجز ايه بقى يا جماعه؟ انجزتوا ايه؟ هتعملوا ايه؟ الاخبار اللي عملتوها؟ منير اخر حاجه انجزتها كانت ايه؟
1: جبت هيدفون.
0: ايوه بقى
1: ايوه بقى يا جماعه بقى
0: هي دي المفاجاه
1: يلا بينا بقى
0: اللي ما كناش عايزين
1: نقولها لكم. بقى بصراحه
0: انا صلاح الدين
1: بصراحه بقى والله انا كنت مخبي كل الفتره دي
0: اخو بس علي خلاص
1: مش قادر يعني اخبي اكتر من كده. انا انجزت
0: كان
1: شيء
0: كان نفسه قوي في تي في يكون شغال النهارده علشان تشوف
1: عشان اعمل لكم باي بالهيدفون بس ان شاء الله
0: هيعمل انبوكسنج
1: ان شاء الله قدامكم نعمل ريفيو انبوكسنج وندي ريت لكل حاجه ان شاء الله. عندك حاجه هتفاجينا بيها ولا ماتشات الاسبوع ايه؟ الناس اللي بتتفرج على كوره في ماتشات الاسبوع ده نودي ولا
0: ولا نتكلم قبلها كمان عن ان احنا بما ان احنا جبنا سيره محمد صلاح وان هو هيكون بره الدوري وكده
1: يلا بينا
0: قبلها بالظبط
1: يا باشا يلا بينا
0: قبلها يلا بينا
1: قبلها بساعه
0: قبلها بدقائق
1: ماشي. ده اللي اعلنه اتحاد الكوره صح كده
0: بالظبط
1: كلام على اللي اعلنه اتحاد الكوره بشكل رسمي اراحه محمد صلاح قائد المنتخب الوطني بعد الو انت كويسه
0: انا كويسه
1: ماشي تمام يا جماعه شغلوا لنا التي في والله حد يبص
0: العظيم.
1: حد يبص وانا بقول الخبر
0: والله العظيم
1: حد يبص عليها والنبي
0: شوف الهيدفونز والله
1: النبي
0: الهيدفونز منوره تفتكروا لونها ايه؟
1: البوست كمان ما نزلش
0: نزل. نزل
1: لا البوست نزل, نزل. من غير الهيدفون هو في ايه يا جماعه
0: هو ايه بقى ده
1: هو انت
0: حتى الهيدفونز لا ده
1: مستقصد ولا ايه؟
0: مستقصدينك
1: والله كلمي لي عمرو بعد
0: لا اللينك اللي جاي مستقصدينك ولا بسام بس.
1: لا عمرو غالبا اللي نزل البوست فهنبقى لينا حساب عسير معاه.
0: طب لا نطمن بقى يا جماعه تفتكروا لونها ايه؟ جس جس ده تشيك
1: ماشي. نرجع تاني لخبر محمد صلاح. اعلن اتحاد الكوره بشكل رسمي اراحه محمد صلاح قائد المنتخب الوطني بعد مباراه جنوب السودان من مباراه جنوب السودان مش بعد مباراه جنوب السودان يعني بعد مباراه انجولا اللي اتلعبت امبارح. المقرر اقامتها ان شاء الله مباراه جنوب السودان دي يوم الثلاثاء في تصفيات كاس امم افريقيا.
0: بالظبط اتحاد الكوره اكد في بيان عبر صفحته الرسميه انه الجهاز الفني لمنتخب مصر الاول لكره القدم بقياده حسام حسن قرر ان هو هيريح محمد صلاح من المباراه اللي جايه بتاعه جنوب السودان. واكد بقى انه البيان تم الاتفاق بين الجهاز الفني للمنتخب ومحمد صلاح قبل مباراه انجولا على عدم لعب المباراه بتاعه جنوب السودان وفضل كمان وفضل الجهاز الفني حفاظا على محمد صلاح.
1: بالظبط ويقال يعني انه الاستبعاد ده بسبب ان ارضيه الملعب اللي هيتلعب عليها المباراه اللي جايه ارضيه ترتان ودي قد تكون مضره على قدم محمد صلاح يعني ده بحسب بيان اتحاد الكوره. فنتمنى له السلامه وان شاء الله ربنا يحفظ الجميع ونتمنى التوفيق لمنتخبنا الوطني ان شاء الله.
0: ماشي نعرف بقى مباريات الاسبوع
1: بس في حاجه يعني والله
0: انا بفهم
1: لا قصدي يعني كنت هعمل حاجات كده رياكشنات
0: طب مش ضروري
1: ماشي خلاص خلاص
0: مش لازم
1: يعني ان شاء الله محمد صلاح يبقى الدنيا تمام ومنتخبنا كمان يعمل
0: احنا متفائلين ان شاء الله. جماعه جس لون الهيدفونز الجديده بتاعت منير ايه؟ وبعتوا لنا 015-59-52-106 تفتكروا جاب اللون ايه؟
1: ماشي فادي بيقول على واتساب انا فادي بحبكم قوي احنا كمان يا فادي بنحبك جدا جدا
0: واحنا كمان يا فادي
1: بيقول الماتش كان وحش قوي والمنتخب المنتخب ضايقنا بصراحه انا فرحي الاسبوع الجاي قولوا لي مبروك
0: الف مبروك يا فادي
1: مبروك مبروك عليكم وعلينا مبروك يا فادي
0: ماشي مين تاني؟ مساء الورد الساعة 12 وتلت في اليوم الجديد الحد في استراليا
1: ده فين في استراليا فين في استراليا بالظبط؟ النهارده الحد في استراليا؟
0: ما ليه؟
1: اه دول دلوقتي 12 ونص يعني هم دلوقتي هم النهارده 12 ونص بالليل فاهم حاجة؟
0: عندك حق.
1: طب والحد عامل ايه؟ تمام طمنا كده لو انت سابقنا
0: في كوينزلاند في جولد كوست لو انت بتسأل
1: فين في كوينزلاند بالظبط؟
0: جولد كوست
1: جنب ايه يعني؟
0: لو تقول له علامة مميزة بس عشان لو عايز يوصل
1: لا يعني الاوردر اول لما يوصل لك
0: بيقول عشان بس في اختلاف الوقت بين الولايات وانا في الجيم واحلى مسا عليكم دينا ومنير منورنا ومنسنا اسلام غزال ده انت اللي منورنا والله وفي
1: الجمال.
0: الجيم منور الجيم وكل حاجه
1: مساء الجمال والكريستال. طيب كمان بمسي على جنه صديقتي في كفر الشيخ والطريق زي الفل وهناكل سمك
0: يلا بينا.
1: الطريق فين بقى زي الفل عشان نقول لبقيه الناس ان الطريق في الحته دي زي الفل
0: فيروح
1: ده رقم اخره 28
0: فيسحموا الدنيا في رقم اخره 394 بيقول هاي طب هاي بقى
1: طب باي
0: طب هاي
1: طب باي
0: ماشي. اسلام بيقول لك في سيرفرز بارادايس.
1: يا راجل ده عند الحبايب كلهم.
0: طب ما انت على طول هناك على
1: انت بتبعت من عند سيرفس بارادايس مش تقول ساكر كل ده.
0: هو هناك دايما منير عندك على فكره.
1: ولو انا مش هناك الدنيا امان جدا. روح ورن عليا بس.
0: الجيم ايه الجيم النهارده؟ ايه ابر ولا لور ولا طمن ولا كور
1: ولا فته
0: ولا باي
1: فتة
0: ولا
1: شاورما؟
0: طمنا عليكم طمنونا عليكم يا جماعه. في اغاني كتير عايزين نشغلها لكم.
1: في اغاني في محاشي في كروسونات في سلزونات في كل حاجه. بس
0: في طلبات ابعتوا لنا عادي رقم الهوت لاين 015-59-52-106 بنوصل لحد باب البيت.
1: ولو حابين تجربوا كوكيز اللذيذه مع اي اغنيه تطلبوها مننا مش هتعملوا كده طبعا.
0: او الاورنج جوس برضو لذيذ جدا فريش.
1: زميل اخر هو اللي قام بالدور عشان كده ادينا هتدوس على الزراير دلوقتي و...
0: ويلا راجعين لكم تاني معاك في السكه محمد منير ودينا بهجت.

0: ما تلاقيش.
1: للطلبات اتصل على 15107، رقم التسجيل الضريبي 24763924.
2: لو لسه بتسألوا، أيوة شاكيرا جاية مصر. فينتشر لايفستايل بتقدم لكم شاكيرا في ليلة استثنائية عند أهرامات الجيزة يوم 28 نوفمبر. الموعد اتحدد والعد التنازلي بدأ. مستنيين ايه؟ احجزوا تذاكركم دلوقتي من ticketegypt.com. نجوم FM والنايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.

إنجي علي كل يوم خميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصريش، انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 رقم.

0: انتوا معاك في السكة مع دينا بهجت ومحمد منير على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: رسميا بداية الساعة الثانية من معاك في السكة على النجوم اف ام 100.6 ولسه مكملين معاكم محمد منير ودينا بهجت ولسه مواضيعنا كتير قوي قوي وهنتكلم في كل حاجة وكمان هنقول لكم موضوع الحلقة وكمان فقرة طبخلنا ايه يا ست الكل عشان نعرف انتوا طالبين ايه وطبخين ايه هتاكلوا ايه الحاجات دي كلها رايحين فين بتعملوا ايه يوم السبت بعد الباك تو سكول لو مش مسافرين بتعملوا ايه لو هتسافروا هتروحوا فين لو راجعين راجعين منين لو رايحين فين نحب نعرف كل حاجة نحب نعرف كل حاجة على ايه بقى على ايه
2: على 015
1: 59
2: 55
1: 106
2: أينما كنتم نتمنى لكم السعادة والسلامة وعايزين نطمن عليكم ونعرف انتوا فين وبتعملوا ايه وهكذا يعني يا جماعة عايزين نشارككم اللحظات دي ونحاول نسليكم شوية لو محطوطين في اي موقف يعني ان انتوا الدنيا زحمة ولا حاجة ولا مود مش
1: طمنونا عليكم
2: حابين برضو توجهوا رسالة معينة
1: احنا عمرنا ما سألنا على المود
2: ما هو
1: عمرنا ما سألنا على المود بتاعهم فعلا
2: عايزين نعمل مود سوينجز يوم السبت
1: حبة
2: فوق حبة تحت
1: نعمل كده مرة بقى اللي
2: يعني
1: هو
2: أغنية
1: شعبيات مرة هدوء
2: وأغنية فيها تقطيع شرايين فاهمة ليفل
1: هنعمل كده ايه رأيكم يا جماعة نعمل ده ولا ما نعملش
2: الناس ابتدت اهو فعلا تتفاعل
1: ايوه صح
2: فبعتوا لنا انتوا كمان وقولوا لنا موضوع المود سوينجز ده ممكن نعمله يوم السبت على 015 59 55 1006 الناس الكويره واللي متابعه كره القدم نحب نقول لهم مواجهات هذا الاسبوع بالمواعيد بكل حاجه علشان نبقى ايه ملمين باللي هيحصل الاسبوع ده ونبتديها من النهارده في كاس الخليج عندنا عمان والسعوديه الساعه 9 ودوري الامم الاوروبيه عندنا انجلترا واسبانيا 10 الا ربع
1: اما يوم الاحد بكره كاس العالم للانديه الزمالك وبرشلونه الساعه 3:30 والاهلي وبركان الكويتي 8 مساء وكاس الخليج بقى اليمن وقطر الساعه 7 والبحرين والامارات 9 مساء دوري الامم الاوروبيه النرويج وبرتغال 10 الا ربع
2: طيب كاس العالم للانديه اللي دينا قالت مواعيد ماتشاتها بكره دي باذن الله اللي هيلعب فيها الزمالك قدام برشلونه والاهلي قدام بركان الكويتي دي كاس العالم للانديه للهاندبول علشان الناس برضو محبي كرة اليد يكونوا ايه متابعين ويتفرجوا بكرة على ماتشات الزمالك والاهلي بإذن الله وكل التوفيق للفريقين ان شاء الله يوم الاثنين بإذن الله تستأنف المواجهات في دوري الامم الاوروبية تحديدا هيلتقي منتخب تركيا امام منتخب ايطاليا منتخب السويد هيلتقي منتخب هولندا وبلجيكا هيلتقي منتخب فرنسا الثلاث لقاءات هيتلعبوا في تمام التاسعة مساء
1: يوم الثلاث بقى تصفيات امم افريقيا جنوب السودان ومصر الساعة 3 العصر ليسوتو والمغرب 4 العصر بطولة العالم للأندية لليد
2: يا باشا صح الصح والماتشات والمواعيد صح الصح
1: تظهر لي ليه ده
2: يا باشا انا بقول لك توب التوب
1: صغرت لي ليه فوكس برلين والاهلي الساعه 8 مساء ودوري الامم الاوروبيه اسبانيا وكرواتيا الساعه 10 الا ربع
2: طيب ماتشات الاربعه باذن الله في كاس الخليج تحديدا البحرين هيلتقي منتخب اليمن الساعه 8:30 وفي نفس الوقت هيلتقي منتخب الامارات منتخب قطر
1: برضه نفس الوقت فعلا عندك حق
2: يا ربنا انا
1: يوم الخميس بقى دوري الامم الاوروبيه الدنمارك وبرتغال الساعه 10 الا ربع والمانيا وصربيا الساعه 10 الا ربع برضه و10 الا ربع برضه اليونان وهولندا
2: يوم الجمعه باذن الله فرنسا هتلعب ايطاليا في دوري الامم الاوروبيه وفي نفس الوقت بلجيكا وتركيا الماتشين هيتلعبوا يوم الجمعه الساعه 10 الا ربع مساء وللغه العربيه
1: اضغط واحد
2: سهله وبسيطه
1: المسجز بقى مولعينها دلوقتي على 015 59 50 106 والناس بتقول طب ايه وعامله ايه بس لسه ما قلتولناش رايكم على المود سوينجز اللي منير قال عليها هنعمل مود سوينجز يوم السبت اللي هو تقلب مزاجات بقى
2: حلقه السبت مخليها إيه؟ مود سوينجز علشان هي فعلا بتبقى فيها مود سوينجز اللي هو الواحد حبة لسه
1: فوق حبة تحت.
2: الواحد لسه في الاجازه وفي الويك اند اول الناس اللي بتاجز يعني يوم السبت بس في نفس الوقت عندك شغل بكره او عندك مدرسه بكره او جامعه بكره ففي
1: أو
2: في قبضه كده في
1: الناس اللي شغاله يوم السبت الناس اللي في الشغل يوم السبت
2: على فكره اجدع ناس
1: على فكره احنا معاكم
2: يعني انتوا مش لوحدكم
1: فبيحسوا كده اللي هو طب لا انا حاسس مبسوط قوي ان انا نزلت دلوقتي والدنيا فاضيه بس ايه ده ده انا
2: وهي هي
1: مش معايا
2: وهي هي خلي بالك المود سوينجز بتاعه موسم الصيف لان السبت ده اغلب الناس لو مش هتاكستند الويك اند يعني بيرجعوا السبت فراجع من اجازه وبحر وسعاده وكل حاجه بس في حته كده بائسه كده
1: فحته فوق كده وحته تحت فايه بقى عايزين نعمل المود سوينجز يوم السبت معانا ولا ضدنا 015 5953
2: تيجي نعملها في الساعه اللي جايه في الاغاني ولا ايه
1: تيجي نعمل كده ماشي موافقه نوريهم
2: حاجة هوبا
1: وبعدها
2: حاجة هوبا
1: يلا ماشي موافقة اوكي
2: ماشي
1: طيب نتكلم بقى عن موضوعنا ولا ايه رأيك
2: والله يعني ما عنديش انا فاضي يعني
1: موضوع حلقتنا النهاردة
2: اتفضلي
1: اول ما بتقبض بتعمل ايه جاب سماعة جديدة، انا بس بقول لكم يعني عشان بس نفهم
2: اخوانا بقى
1: الطيش.
2: بص يعني هقول لك بقى في حركة بعملها مؤخرا اللي هو المصاريف اللي ورايا والحاجات دي اوريدي تمام، يعني بحاول اكفر الحاجات دي كلها، بس بحاول برضو لما اقبض بعمل اي حاجة تبسطني انا شخصيا.
1: ايوه
2: اللي هي ايه بتاعت برافو عليك انك كملت الشهر ده واشتغلته للاخر وقبضت، خد حلي بقك ابو حميد
1: اتفضل
2: ايا كانت بقى. أيوه. الحاجة
1: حاجة يعني تبسطك فعلا، اصل ما هي في الاخر ايه، ما هي فلوسك
2: يعني،
1: فليه لازم اخلص كل حاجة، كل فلوسي خلصت على حاجات مضطرة اخلصها، سواء كان بقى انت بتقسط حاجة او بتشوف مثلا ممكن تخلص ايه، تدفع فواتير ايه،
2: الناس
1: تدفع
2: اللي كهرباء، تعمل بتاع، يجوا ياخدوا اللي
1: عندك جمعية، الحاجات دي كلها، فبتحس اللي هو ان لازم اخلص
2: حاجة قد كده بقى اللي هو خد حالي بقى.
1: طيب طب اتبسط انا، طيب
2: لا يعني
1: اعزم نفسك بره،
2: وبتبقى حاجات بسيطة،
1: حاجة
2: الحاجات اللي بتبسطني بجد بسيطة،
1: خد اشتري
2: يعني
1: اشتري حاجة بسيطة،
2: اكسسوارز هيدفونز حاجات كده بس
1: كفر موبايل
2: يعني عامه
1: يعني اي حاجه
2: انا كوليكتور بشكل عام. أيوه. فالحاجات صغيره كده بس ايه لذيذه.
1: في بص دلوقتي الناس احنا لسه ما قلناش التوبيك والناس بدات ترد.
2: لا الموضوع بتاع العربيه ده اللي هو اول لما القبض ينزل وتسمعي صوت في العربيه
1: عرفت
2: اللي هو
1: مين؟
2: لا يا رب يكون صوت مفاصلي،
1: يا رب تكون وداني.
2: يا رب يكون صوت مفاصلي
1: المشكله
2: يا رب.
1: اكيد
2: يا رب ما يكون اللي على بالي يا رب.
1: اصل هو دايما بيكون في شخصيتين كده، اللي هو انت اول الشهر او ايا كان، ممكن حد يكون بيقبض نص الشهر، اول ما بتقبض بتحس كده انه ايه ده انا اجدع واحد هنا بقى، وانا ممكن بقى اشوف انتوا عايزين ايه وانا هعمله،
2: ده لحد ما يجيلك المسجز بتاع تم خصم
1: المتبقي كذا، تشوف المتبقي بقى مش ده اللي كان في دماغي، مش ده اللي انا عايزه، فتحس اللي هو اي حد عايز حاجه طبعا يلا اتفضل، لا ايه ده، ايه الحاجات اللي انت جايبها لي دي، اتنين حبه، هات 10 حبات،
2: هات كيلو هات كرتونه.
1: فبيكون دايما في شخصيه كده اللي هو كريمه قوي، بس انت مش عارف ان انت بكره هتحس انه ايه الكرم الزياده ده،
2: بكره الصبح هيبقى في حاله من الندم.
1: لو تكون سافرت سفريه حلوه جدا مثلا وراجع مفيش مليم،
2: متزعليش احنا كلنا معاك، متزعليش تعمليش في نفسك كده والله.
1: فاهمين قصدي؟
2: فاهمين طبعا، حاسين
1: طبعا. انا حاسه انكم حاسين.
2: لا حاسين.
1: فايه بقى اول حاجه بتضيعوا عليها فلوسكو اول ما تقبضوا؟
2: طب ما تيجي نشوف
1: 0-15-59-1-0-6.
2: احلى برنامج بنتي في السنتر، وبسمعكم مع مراتي ونفسي تشغلوا اغاني من اللي بعملها، ابعت لنا الاغاني اللي بتعملها، ده رقم اخره 86. ماشي هنشوف امكانيه ان احنا نلعب الاغاني دي، بس بيبقى ليها طرق معينه يعني علشان تبقى موجوده عندنا في البلاي ليست. وفي كل الاحوال احنا سعداء جدا جدا بمتابعتكم، وتحياتنا للبنوته اللي في السنتر وللمدام وليك انت شخصيا، ومنورنا والله.
1: معاذ رمضان بقى بيقول اكسايتد للويكند، ايه انا في الشغل جمعه وسبت، بس ايدكم في موضوع المود سوينجز ده فعلا.
2: يلا بينا بقى،
1: ربنا معاك طبعا، ويلا بينا هنعمل ده معاك على طول. ماشي
2: يا ستارتنج من النهارده يا السبت الجاي بقى ان شاء الله.
1: ماشي نشوف يلا الموضوع يلا. نشوف ده، ظبط وكلمني.
2: ارن عليك، هوصل وارن عليك. ست الكل عامله سبانخ ورز ولحمه ولسان عصفور، والله جوعتوني، واحنا اللي جوعناك،
1: انتوا اللي قايلين الاكل
2: بجد والله. احنا بعد الوجبه دي
1: ابعتوا حاجه
2: هناك. ماشي اتفضلوا معانا يا زيد، فضلك، شكرا جزيلا.
1: انا عكس الناس كتير، انا بحب السبانخ عادي. تحبها ولا لا؟
2: لا معلش
1: انت معاهم.
2: بس بحبها وهي جوه صوصات ومستخبيه في حاجه.
1: طب سمبوسك؟
2: السمبوسك لا السمبوسك
1: حلوه قوي.
2: لا
1: بتبقى حلوه قوي.
2: لحظه بس، السمبوسك لحمه مفرومه فيها
1: ده نكد،
2: بسله بالجزر،
1: هي
2: بسله بالجزر مع اللحمه المفرومه.
1: لا ايه ده
2: والله،
1: ايه ده،
2: هقول لك تدويها منين، بس احنا على الهوا مش عارف اقول لك منين.
1: حاجه لبنانيه
2: هقول والله. والله ما تضغطيش.
1: ما اصل هي بص، السمبوسك حاجتين دايما، اصل
2: اللحمه مفرومه
1: بتكون ضد اللحمه، دايما ضد اللحمه المفرومه.
2: لا مش انا
1: شيء غريب جدا،
2: انا مش من الناس دي.
1: فاللي هي بتبقى جبن لبنه ممكن، او جبنه بالنعناع،
2: انا والله جمله كمان وهقول لك البراند والله، وهتبقى السبب في مشكله.
1: مش دلوقتي؟ طيب
2: طب خلاص بقى
1: دلوقتي.
2: غير الموضوع. طيب
1: او سبانخ بتبقى حلوه قوي.
2: ماشي هو بيقول لك برده على نفس المسج اللي انا كنت بقراها، رقم اخره 92، ما تقول لنا اسمك يا معلم ولا اسمك ست الكل ولا اي حاجه. طيب اول لما بقبض العربيه بتحس بالفلوس دي؟ ايوه حصل يا معلم حصل. ايه ده انت قبضت؟ طب يلا بقى ابو جهات سير مجموعه، انا الكاوتش ده بقى بيبقى حاسس بجد
1: يعني،
2: انا ده ابراهيم سالف قول عليك يا هيما، الكاوتش ده انا حاسس ان هو كائن حي وبيشوف وبيسمع وبيحس زينا يعني، بيحس باي مبلغ معدي طب بقول لك
1: بس ممكن ناخدها من حته تانية عامه، اللي هو الحمد لله ان انت قبضت وده حصل لما قبضت
2: جدا بقى،
1: فبجد بتبقى حلوه يعني،
2: ده كرم من عند ربنا ان بيحصل ايمرجنسي والدنيا ايه مسطوره يعني الحمد لله. طيب بيقول العربيه طبعا الوكل فلوسي والسبانخ دي عشق والسمبوسه بالجبنه موت.
1: ايوه بقى
2: حبيب قلبي مساء الفل عليك
1: وشكرا
2: يا هيما منور الدنيا كلها.
1: مع ضد سمبوسك اللحمه يا هيما،
2: سمبوسك لحمه
1: السمبوسك
2: السمبوسك.
1: ماشي معانا بقى رقم اخره 871. ايوه انا معاك وبنزل الشغل السبت برضو، عاملين اكله سمك مشوي ومقلي وسنجاري، تعالوا اتفضلوا معانا.
2: لوكيشن لوكيشن لوكيشن بسرعه،
1: ابعتها له
2: ابعتها له عشان مش واخد باله. طيب يا جماعه انتوا كمان تقدروا تبعتوا لنا مسجز اكتر على 015 59 55 1006. في روايه اخرى الرقم بنقوله بطريقه مختلفه
1: 015 59 52 106. نبدا المود سوينجز بقى من دلوقتي وهنرجع لكم على طول. معاك في السكه محمد منير، ودينا بقى

0: ما تلاقيش.
1: للطلبات اتصل على 15107، رقم التسجيل الضريبي 24763924.
2: صندوق التنمية الحضرية يقدم الموسيقار الكبير عمر خيرت مع الأوركسترا بقيادة المايسترو ناير ناجي في افتتاح مهرجان الفسطاط الشتوي النسخة الثانية يوم الجمعة 16 أكتوبر بالفسطاط أرينا. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي بروت تو يو باي باركولوجي. تنظيم حدث وتالنت بيتس نجوم اف ام الراعي الإذاعي الرسمي.
3: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايماً متفائلين.
2: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: لمصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
1: يا حبيبتي ذاكري

0: انتوا معاك في السكة مع دينا بهجت ومحمد منير على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: معاك في السكة دايما على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في السبت على نجوم اف ام في الراديو, معاكم اللايف ستريم على الاب ومعاكم اللايف ستريم على الويب سايت, وكلام كبير قوي يعني
2: معاكم كل حاجة بصراحة. انا مش عارفة ايه اللي يمنعكم, اللي يمنعكم كمان انكم تبعتوا على واتساب 0155951006 وتطمنون عليكم وتقولوا لنا انتوا بتعملوا ايه وفينكم وهتاكلوا ايه وايه الاخبار وايه المواضيع وايه القصة, عشان بس نفهم ايه القصة. حابين تسمعوا حاجة, حابين توجهوا رسالة معينة, حابين تبعتوا حاجة, حابين تقولوا اي حاجة, حابين تبعتوا لنا احنا حاجة, يعني شوفوا انتوا عايزين
1: حاجة
2: ايه.
1: فويل كده, اطباق فويل جميلة من اللي بتحتفظ بالحرارة
2: او مسج عادي,
1: لا ممكن اطباق فويل عادي جدا, ولكن ممكن تبعتوا لنا برضو اي انجاز انتوا انجزتوه الاسبوع ده او الويك اند ده, عملتوا حاجة على اكمل وجه, يعني لو حد بحلق دقنه مثلا, اي حاجة بسيطة جدا,
2: يعملوا اي حاجة,
1: اي حاجة هنعمل حفلة كبيرة قوي في البرنامج على الانجاز ده, زي الانجاز اللي احنا هنقوله دلوقتي لجدة اسكتلندية عمرها 78 سنة, حطمت رقم قياسي في موسوعة جينيس بعد ما اصبحت اكبر ستريمر ست في العالم للعبة فورتنايت, رغم انها اصلا ما بدأتش تلعب اللعبة غير من 9 سنين فقط.
2: هي بقى اسمها كاث بوي, هي تعرفت على فورتنايت في سنة 2017 عن طريق حفيدها اللي كان وقتها عنده 17 سنة, ومع الوقت حبت اللعبة وبدأت كمان تعمل بث مباشر للمباريات بتاعتها, لحد ما بقى متابعينها حوالي 24 ألف شخص, وبدأت كمان شهرتها تكبر لدرجة أنها دخلت موسوعة جينيس.
1: بالضبط كده, الجدة الاسكتلندية المعروفة باسم جرامبي جرين 1984 قالت انها جربت العاب كتير قبل فورتنايت لكن ما لقتش فيها نفس الاثارة, وانها اخيرا لقت اللعبة المناسبة ليها. سلامست الكل.
2: هي كمان بقى قالت ان دخول اسمها في موسوعة جينيس كان حاجة مهمة جدا بالنسبة لها, خصوصا ان وهي صغيرة كانت بتستلم كتاب جينيس كهدية في اعياد ميلادها, وما كانش كمان بيخطر في بالها انها ممكن في يوم من الايام تفتح الكتاب وتلاقي نفسها واحدة من اصحاب الارقام القياسية دي خالص يعني. اضافت كمان ان الوصول للقب اكبر ستريمر سنا كان دايما بالنسبة لها هدف بعيد, وانها سعيدة جدا بالاعتراف بيه, ووجهت كمان الشكر لعائلتها واصحابها اللي شجعوها خلال 9 سنين اللي فاتوا. ليه ما وجهتش الشكر لحفيدها اللي عرفها,
1: وليه ما وجهتش الشكر لينا احنا شخصيا؟ انا مش فاهم في مهلفتها الموضوع ليه كده. رغم ان العاب الفيديو غالبا مرتبطة بالاجيال الاصغر, كاث اكدت ان السن مش عائق قدام اي حد عايز يبدأ حاجة جديدة, وقالت رسالتها ببساطة ما تخليش حد يقولك انك كبير على اللعب لانك مش كبير أبدا.

0: انك تبدأ اي حاجة. It's never too late.
1: صح يا تيتا.
0: جاهزة يا حاجة؟
1: عندك حق.
0: لا برافو برافو.
1: موضوعنا بقى نرجع لموضوعنا بقى يا جماعة. انا عارفة ان احنا الساعة 6 وعدينا الساعة 6 كمان وفي فقرة طبخلنا يا ست الكل وكل حاجة, بس احنا عندنا موضوع, بيقول ايه بقى, بيقول انه ايه اكتر حاجة بتضيع فلوسك عليها اول ما تقبض. لان احنا البني ادم اول ما يقبض ويحس ان هو اول الشهر جي بيبقى شخص تاني, بيبقى شخص فييس بقى.
0: تعالوا نعمل بقى ايه, نفصص السؤال ده كده, عشان نبسط الامور شوية.
1: يلا.
0: ونفتكر كده ايه مثلا لو بنتكلم على طبخنا قست كل مع الساعة 6 وبنتكلم على التوبك بتاع احنا اول حاجة بتيجي على بالنا اول لما المرتب بينزل نتكلم في الاكلة. اكيد في اكلة مرتبطة بالمسج بتاعة تم تحويل المرتب.
1: بالضبط. في ناس تروح مثلا تاكل سوشي
0: يا باشا سمك,
1: ناس تروح تاكل
0: يا
1: سمك
0: يا باشا سمك وجمبري وودي وطير,
1: ناس تروح بقى ايا كان يروحوا فانسي ريستورانت مثلا.
0: انت عندك اكلة اول لما المسج بتيجي بتودي؟
1: لا
0: ايفن لو اوردر وانت قاعدة في البيت بتروحي طالبة ومع فرايز واكسترا جبنه و...
1: صراحه لا,
0: والدرينك
1: انا دايما الاكل ما... انا عايز اطلب دلوقتي, هو ده اللي انا عايزه,
0: مش بستنى انا المسج.
1: انا عايز اكل دلوقتي, نتصرف بقى, اللي هو هموت من مفلسه عايز اكلها.
0: بوست بيت
1: عايز اكلها. ما تقولش بقى اسكت اسكت.
0: مش ده
1: اسكت.
0: ماشي يا جماعة, انتوا ايه الاكلة اللي بتيجي على دماغكم اول لما الدنيا ترتاح كده وتلعب والمرتب ينزل والدنيا تبقى حلوة؟
1: وكمان بيكون في بقى اشخاص خطر على مرتبك
0: كتير,
1: خطر
0: سواء صديق عزيز جدا
1: او عيلة
0: اللي يقول لك افكار يلا نعملها بسرعة قبل ما المرتب يخلص,
1: يلا نطلع جوه,
0: يلا بسرعة,
1: يلا
0: صد
1: نسافر,
0: رد سيوة صد رد بسرعة
1: سهلة ونرح. بسيطة
0: حاجات كده والله,
1: 200,000 جنيه بس
0: كده فعلا,
1: بس شاملة الاقامة والاكل
0: احيانا الافكار دي بتجيله يوم 20
1: يلا ده. نطلع بكره 21
0: مش,
1: طب ما احنا
0: مش سامع.
1: خلصنا,
0: انا مش سامع,
1: خلصنا
0: والله, مش
1: الموضوع
0: سامع.
1: منتهي يا فندم,
0: يعني
1: معيش,
0: حرك شفايفك عشان مش شايف.
1: واللي يقولك
0: انسى انسى.
1: ارجوك ارجوك بنمسك بالعافية.
0: طب مسجز على 015
1: يلا 5955106
0: يلا بينا.
1: طيب يلا, عندنا بقى مين بقى, عندنا مين قولوا لنا انتوا بتعملوا ايه. مريهان الحلواجي بتقول العربيه طبعا اول حاجه بيطير عليها المرتب, وماشيه جدا بكونسبت اني اكافئ نفسي اول ما اقبض باي حاجه كل شهر. شاطره, برافو عليكي, حتى ولو صغيره. وضد ضد جدا سمبوسك اللحمه, عاملين سي فود فيليه, سمك مقلي, فتوتشيني بالجمبري, يلا مستنيين.
0: هوب هوب هوب هوب هوب.
1: هي زعلتك من حته السمبوسك باللحمه, بس صالحتك
0: بالأكل. لا بس عادي, انا باكل السمبوسك جبنه برده عادي, يعني مش عدو السمبوسك جبنه, بس برجح يعني اللي هي اللحمه لو عليها بسله بالجزر, لو ما عليهاش بسله بالجزر الموضوع
1: اول مره اسمعها منك.
0: معلش بقى, ما انت فيك ما بقى بتجيش,
1: ما هو ده شيء غريب,
0: ما بتجيش والله,
1: ما انا ما عرفتنيش.
0: اللي كان اللي كان بيقول لي موضوع السمبوسك بالجبنه,
1: السمبوسك
0: والسبانخ, بيقول لي العشق وكده, بس بيقول لي ايه, قال حاجه خطيره بقى.
1: ايه بقى؟
0: قال حاجه خطيره, ده ابراهيم. قال لك جبنه وبسطرمه.
1: دي حلوه قوي.
0: وسع بقى.
1: لا دي حلوه قوي
0: على فكره بقى, انا مش عايز بقى
1: الجبنه تكون كريمي كده بقى.
0: معلش ثانيه بقى, البسطرمه دي اصلا اندر ريتد.
1: قوي قوي.
0: معلش
1: قوي, ما حدش من دي حقها على فكره.
0: يعني هي في نفس ليفل السمن والكافيار والحته دي كفليفر.
1: ما هي بس ليها مشكله واحده الناس كلها عارفينها.
0: ما هو في من غيرها, في بقى من غيرها.
1: ازاي
0: في من غير المشكله؟ والله في في انواع بسطرمه من غير المشكله.
1: ما تبقاش بسطرمه.
0: لا بتبقى بسطرمه بس من غير. والله روحي الماركت اللي هو اللي اسمه ايه اللي هنا, قولي له عايزه من غير المشكله, عايزه بسطرمه.
1: ما هتبقى وحشه, ما هي ملهاش لازمه.
0: والله حلوه.
1: ما هي كده ايه لازمتها
0: يا جماعه؟ قولوا لها على الواتساب ان في بسطرمه من غير المشاكل.
1: اقول
0: ايه؟ توم عادي.
1: ايوه ما هي بتبقى
0: ماشي ماشي ماشي تمام, بس في من غيرها.
1: ماشي
0: انا متاكد. طيب. اصل انا بروح اطلب من... هقول لك الراجل, هقول لك اسمه.
1: ماشي ماشي. ازيكم, انا انس بسلم عليكم جدا.
0: اهو ابراهيم بيقول لي بسطرمه من غير توم. اهو
1: بتفرق يعني؟
0: طبعا
1: هتفرق
0: طبعا.
1: طب اشمعنى البسطرمه؟ ما هو الملوخيه فيها توم, بس هي ما بتعملش زي البسطرمه ما بتعمل.
0: بس الملوخيه بتنيم.
1: بس ما بت
0: بس بتنيم. اصلا
1: لو حد مش فاهم يبقى بصراحه يا بختك عامه.
0: فعلا
1: عامه. ماشي ازيكم, انا انس بسلم عليكم جدا. اهلا يا انس البيتسايولو. والانجاز الحقيقي النهارده اني حجزت عوده لمصر. اهلا اهلا, هتنور مصر. واكتر حاجه بصرف عليها فلوسي الاكل طبعا. حابب اسلم على اخويا وحبيبي ابو يامن, وبقول له مبروك عليك المولود يامن, ربنا يحفظه ويبارك فيه. يا رب يحفظه ويبارك فيه, والف الف مبروك.
0: طب صديقنا العزيز البيتسايولو, لما بتيجي اكله كده بتهفك اكله كده في دماغك كده فجاه كده ونفسك في حاجه, بيبقى نفسك في ايه؟ في بيتزا برضو ولا بايه؟
1: لا بس هو الحلقه اللي فاتت ما بعت لنا ان هو مش هياكل بيتزا، كان غير وطلب حاجه
0: ثانيه. ايوه بس هو شاف بيتزا، هل البيتزا اصلا من اكلاته المفضله ولا بيعملها شغلانه بس؟ فاهم التويست ده؟ صعباني خلي بالك.
1: اه تايب على فكره.
0: وفكر قبل ما تجاوب.
1: مستنينك.
0: ماشي. في عادل من يوتا
1: قاعد بيقول لك سمين يا جدعان سمين.
0: فواكه اللحوم يا جدعان، فواكه اللحوم.
1: اخر 092.
0: عادل من يوتا بعت لنا بيقول لنا شريمب لوبستر وسكالوب
1: ده صرف فعلا،
0: وبيقول لنا برنامج ممتاز. فندم والله العظيم ده بوجودك بوجودك والله، وبالحضرتك بعته لنا ده الشريمب واللوبستر والسكالوب.
1: السكالوب
0: لحمه ولا سي سكالوب؟ علشان بس الدنيا بتفرق في الحته دي.
1: لا لحمه.
0: هيجيبه.
1: وانت؟
0: انا الاثنين، انا الاثنين.
1: اوكي. بيتسايولو. انس بيقول لك السي فود والاسماك.
0: باشا، مع ان السي فود هي الاسماك بس تمام، نعديها لك عادي. تمام يا باشا، معانا.
1: هو بيتسايولو.
0: معانا يا باشا.
1: ماشي. مين تاني عايزين نشوف حاجات كتير؟ اوكي. مساء الخير عليكم، انا ابو ملك. هو اللي هيجي على باله اول الشهر هي ملك بنتي 4 سنين بعد القبض. بابا هات لي بيتزا وكريب وحاجات، واللي هي تحضرها هي والدتها. ربنا يخليهم لك يا رب.
0: ربنا يخليهم لك ويخليك ليهم، ودايما تسعدهم ودايما مبسوطين، ودايما بتبعتوا لنا واحنا بنتبسط جدا برسائلكم. كمان عندي محشي ورق عنب دلوقتي، ده رقم اخره 950 على الواتساب، بعتت لنا المسج دي ومفيش معاها ولا لوكيشن ولا شكل الورق عنب ولا اي حاجه.
1: طب انا عندي بقى مسج مجمع.
0: يلا انا بحب
1: من
0: كده.
1: من ابراهيم رزق من يوزرز بيقول جداً. ايه هو قال انجاز بالنسبه لي، هو ما قالش ان هو انجاز، ماشي، بس هو انجاز، وقال كمان بيضيع فلوسه على ايه. فهو جمع الاثنين بتاع يوم السبت، الانجاز والموضوع كمان بتاع الحلقه. غيرت تيل فرامل امامي وخلفي لعربيتي، وغيرت زيت وفلتر، ونظفت حساسات الموتور، وبضيع فلوسي على الساعات. انت مضيع فلوسك يا باشا.
0: دي حدوته.
1: انت مضيع فلوسك دلوقتي، ما تضيعش على الساعات لسه.
0: بس انا بحب موضوع الساعات ده.
1: بس برافو،
0: انا مؤيد جدا لموضوع الساعات ده. ما هي دي من الحاجات الصغيره اللي انا بقول لك بعملها، قد تبدو بسيطه.
1: أيوه.
0: بس بتفرق جدا معايا، كاني طفل صغير جبت
1: نفسك.
0: لعبه
1: لازم تكافئ نفسك فعلا. تمام. زي ما انت بتقول
0: ساعات. لو شوز بقى مع الساعه الجديده،
1: يلا بينا بقى.
0: طيب رقم اخره 74 على الواتساب، ممكن تصلحوني على حبيبتي بسنت؟
1: مزعلك يا بسنت؟
0: عملت ايه؟ طيب ما تقول لنا علشان نعرف.
1: احكي القصه يعني، واحنا
0: ننقذ ما يمكن انقاذه، ويمكن الاغنيه اللي جايه يكون ليها اي دور في الصلح خير. قوم نتصالح. الصلح خير.
1: يلا بينا دلوقتي. في بس عندي
0: ماشي. عندي بس ظروف
1: عندي حاجات لازم اقول.
0: اتفضلي يا فندم.
1: في اكلات منزليه بحبها قوي، السبانخ واللول الاسود، خرشوف المحشي، لحمه مفرومه، وبطاطس محشيه لحمه مفرومه. ايه
0: كملي.
1: ما بتحبش الاكل ده؟
0: لا لا لا تمام، هسلكت انا منه اللي انا عايزه بقى.
1: واحلى تحيه لمراتي كوكي، احسن ام واحسن زوجه والشيف عالمي. تسلم ايديها. طبعا
0: تسلم ايديها.
1: وبصراحه لا، الاكلات دي مش منسيه عامه.
0: لا لا مش منسيه، موجوده عايزة. وانا هسلكت منها البطاطس المحشيه لحمه مفرومه، ونتكلم مع بعض لو جنبها رز بشعريه. يعني مش اصدقاء قوي
1: بس لذيذ مفيد.
0: بطاطس محشيه لحمه مفرومه،
1: في حديد،
0: رز بشعريه،
1: زي السبانخ.
0: ما تكلمنيش على الفوائد والنبي، كلميني. طيب على فليفرز، وكلميني على الانبساط وانا باكل. اما نرجع بقى بسنت. تاني الموضوع اللي هو بسنت.
1: اتصالح يا بسنت،
0: ما تستهدوا بالله يا جماعه كده.
1: راجعين لكم تاني معاك في السكه محمد منير ودينا بهك. بس لو هو مضايقك يا بسنت ما تتصالحيش عادي عامه.

الخميس 8 أكتوبر موعدنا مع ليلة من أجمل ليالي بورت السخنة 2026. استعدوا لتجربة مختلفة، موسيقى، أجواء استثنائية على أغاني راغب علامة. التذاكر متاحة الآن على تيكتس مارشي. مستنيينكم في بورت السخنة ميوزك فاستيفال. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام نجوم اف ام تي في نايل اف ام اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رقم. نجوم اف ام تي في

0: انتوا معاك في السكة مع دينا بهجت ومحمد منير على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: مع كل الأسف والحزن والأسى ده اللينك الأخير، ولكن احنا مكملين معاكم عادي جدا، عادي مش هنسكت ولا هنوقف كلام ولا هتبطل نقرأ المسجز بتاعتكم على واتساب 015-5952-106 ونعرف فينكم وإيه الأخبار وأكلتوا إيه وطبختوا إيه وضيعتوا فلوسكم في إيه. ده موضوع الحلقة النهاردة.
2: نلحق نقول خبر أخير قبل ما نخلص كل المسجز في اللينك الأخير للأسف الشديد يعني، وزي ما الكل دخلت الموسوعة اللينك اللي فات علشان كانت بتلعب فيديو جيمز ولايف ستريم وكده، الكل بتاعت الخبر ده اللي معانا
1: صاحت من الموت.
2: هي يعني كانت في واقعة تبدو غريبة شويتين وحصلت في الصين بعد ما استعادت امرأة صينية عمرها 70 سنة وعيها بشكل مفاجئ وهي جوة تابوت.
1: انتوا بتدفنوني ليه؟ انا صاحيه
2: يا اخوانا،
1: انا موجوده
2: يا جماعه، بقى عايزه
1: حد يفتح
2: يا جماعه اللي بره. ده بعد يوم من اعلان وفاتها اصلا يعني.
1: طب
2: 24 ساعه. الموضوع ده حصل في مقاطعه في شمال الصين، وكانت المرأة بتعاني من مشاكل دماغية، كمان كانت بتواجه أمراض كتيرة. في 8 سبتمبر قريبها اكتشفوا أنها مش بتظهر عليها أي علامة من علامات الحياة، فابتدوا ياخدوا الإجراءات بتاعة الدفن وتوابيت وأجواء عاملة كده لحد ما أفراد العيلة يوصلوا لحضور الجنازة. ده كان تاني يوم بقى حصل اللي حصل.
1: مرات ابنها بقى سمعت أصوات كده صغيرة كده وبسيطة وواطية وبتاع، بس طلع من جوه التابوت. لما فتحوا بقى لقوا ان هي لسه على قيد الحياه عايز جدا وخرجوها فورا. طبعا لما بقى قرايبها بقى وصلوا يوم 11 سبتمبر كانت استعادت وعيها، هم جايين يعزوا بس هي يا صحي عادي، رغم انها ما قدرتش ولا تاكل ولا تشرب، لكن حالتها ما استمرتش كتير لان في نفس الليله توفت بالفعل.
2: يبقى قرايبها كان وشهم وحش.
1: يعني
2: الست
1: ليه؟
2: كانت ست زي الفل،
1: ما هي قامت
2: قعدتوا تفولوا على الست، ما هي كانت زي الفل، لا
1: قامت ولا
2: قوه الا بالله، كانت لسه قاعده معانا وبتشيش قدامنا. التقرير اشار الى ان اللي حصل ممكن يكون مرتبط بحاله اسمها الموت الزائف، وهي حاله ممكن يدخل فيها الشخص في غيبوبه عميقه جدا وتنخفض فيها مؤشرات الحياه لمستويات صعب اكتشافها،
1: زي
2: بطء زي بطء التنفس ونبضات القلب. والواقع اثارت جدل كبير على السوشيال ميديا في الصين تحديدا، خصوصا الناس كتير شافوا ان الاسره كان لازم تتاكد من الوفاه عن طريق طبيب او مستشفى.
1: يعني ايه اتاكد من الوفاه يا جماعه؟ ما هي مفيش نفس.
2: ما هو طلع زي فعلا ما زي ما بتقولي كده، موضوع الحمل كذا ده فعلا طلع فيه اعراض بتحصل،
1: بس ده شيء مرعب قوي
2: جدا.
1: لا غريبه.
2: المهم يعني ان هو قعدوا يفولوا على الست، وكانت زي الفل، ما كانت زي الفل وقامت وكانت زي الفل وطلبت عشاء، لسه طالبه عشاء وطالبه ريش دلوقتي، وكانت زي الفل
1: وكانت عايشه معانا.
2: يرحمها يا جماعه، ربنا يصبركم جميعا والله.
1: معلش كانت ست كبيره وطيبه. ماشي يا جماعة احنا بنقفل بس عادي. 015-5952-106 طلبت انا واختي جريل مشروم. وبالمناسبة السفر، انا بمناسبة السفر انا من النوع اللي بيحب يسافر اخر 9 لو بحر متوسط ونص 10 لو بحر احمر.
2: احب التصنيفات في البحور.
1: حلوة منك.
2: احب التصنيفات والتحضيرات والترتيبات في البحور.
1: حلوة
2: عشان
1: منك.
2: دي اجواء ودي اجواء، ودي رملة ودي رملة، وده بحر وده بحر.
1: بالظبط.
2: لا
1: عامة والله بتختلف.
2: ايوه طبعا
1: قوي.
2: يعني هو من شهر 6 لاخر 8 البحر احمر بيبقى صعب شويتين، علشان
1: بيكون حر اصلا.
2: لا غير الحر كمان الرمله بتبقى درجه الحراره يعني لو
1: مولع.
2: مش هتشوي.
1: ايوه هتطلبوا مشروم برجر.
2: يا منير يا دينا قريته وهنقرا اهو. مساء الخير على احلى برنامج واحلى دينا ومنير اهو. انتوا والله شكرا، اتمنى تكونوا بخير. احنا بخير طول ما انتوا بخير. انا اشرف. ازيك اشرف؟ عامل ايه؟
1: عايز
2: عصير فريش مكان القهوه الساده.
1: اشمعنى بقى
2: يا باشا؟
1: غيرت الاوردر.
2: نعصر لك دلوقتي برتقال. تدوي البرتقال فريش.
1: تطلبي ايه؟ برتقال.
2: اتمنى تقروا الرساله لان مش متابع ولا سامع.
1: طب ايه يا اشرف؟
2: طب وليه تتمنى ان احنا نقرا الرساله لو مش متابع ولا
1: مش
2: سامع؟
1: هتعرف.
2: طيب يا سيدي قريناها يعني.
1: عرفت بقى ولا ما عرفتش؟
2: بيقول لك لو قريتي المسج اخبطي لايك وسبسكرايب وفعلي الجرس.
1: بالظبط.
2: والمصادر في الكومنتس
1: ونشوف بقى. ماشي يلا يا جماعه. فاكر بسنت اللي صالحناها؟
2: فاكر لما تقول لها سيبك قال
1: المفروض اقول لها هيصالحها. هي بقى اول ما سمعت اسمها على الهوا اتصالحت، بس هي بتنكد عليا. عاوزكوا تقولها كفايه نكد على احمد شويه. طب انت كده هتنكد تاني.
2: انت يا ابو حميد
1: انت كده بوظت.
2: انت كبرت الموضوع وانت اللي هتنكد عليا.
1: لا اللي انت صلحته
2: باظ هديت كل اللي بنيته في لحظه
1: ابو حميد، مش هنقدر نصلحه،
2: مش هنقدر نحوش تاني، والدنيا خلاص بتفرط مننا. انت كنت ماشي كويس والدنيا كانت حلوه، وصلنا الارض واحده واقفين عليها متساويه مع بعض، ولكن بفكره ان اقول لها تخف نكد عليا دي في اللونج كده والناس كلها عارفه.
1: ما انت قلت اسمها على الهوا واتبسطت. قلت انت قايل كده على الهوا؟
2: قابل بقى يا باشا.
1: انا كان ممكن اسكت بس انا بصراحه
2: لا لا لا، قابل يا باشا خلاص بره عننا اللي جاي ده.
1: موضوع صرف الفلوس بقى على عربيه ده بيجي بعد ما المرتب بيخلص، تروح العربيه جايه وتقول لي ان نسيتي تغيري لي الزيت والكاوتش، المهم انها بعد المرتب يخلص. انا ايه، انا مقدرهم في العربيه يا جماعه، مستنيه اسمع. ده في مسجز فوق، استنى.
2: ماشي.
1: مساء الخير، ايه الاخبار منورين، احلى نجومه في ام حبايب، حابب امسي على الحاجه والدتي اللي قاعده جنبي في العربيه.
2: ست الكل يا ست الكل،
1: منورنا
2: الجمال،
1: واقول لها ربنا يخليكي لينا
2: يا رب.
1: ومراتي وبنتي اللي قاعدين ورانا، يا رب يبارك فيهم. اخوكم جابر منورنا والله، ليلى بنتي وايمان مراتي، عشان بس ما يزعلوش. ورساله المرتب بتيجي في نفس الثانيه، بدور العربيه واطلع على اسماعيليه لغايه ما يجي، ما تجيلي رساله لقد نفذ رصيدك. سمك بقى وكورنيشو،
2: شويه مانجو بقى، وانت راجع بقى، وربنا يستر طريقك وربنا يسعدكم.
1: تحياتنا ليكم جميعا.
2: اخر مسج عندنا من ايهاب رودي، احلى منير ودينا والله بوجودك يا بوب، شكرا جزيلا، هتوحشونا لغايه الاربع، انتوا اللي دايما بتوحشونا. وللاسف الشديد دي كانت اخر مسج معانا في حلقه النهارده. شكرا للناس اللي تابعتنا في حلقه النهارده، كالعاده وقتنا معاكم بيعدي بسرعه، بنعتذر لاي حد بعت لنا مسج ما لحقناش نقراها، باذن الله تتعوض في حلقات جايه كتير، اولها حلقه الاربع اللي جايه. نتشرف بمتابعتكم قبل دلوقتي بساعتين اتنين، حلقه جديده جدا دايما معاك في السكه على نجومه في مع دينا بهجت ومحمد منير. شكرا لدينا والله.
1: المود سوينجز يا جماعه مكملين معانا عادي، احنا هنمشي بس المود سوينجز برضه هنقفل بيها، فانتظرونا الاربعه زي ما منير كان لسه بيقول حالا. باي باي
2: باي باي.

0: ما تلاقيش.
1: للطلبات اتصل على 15107، رقم التسجيل الضريبي 24763924.
2: لو لسه بتسألوا، أيوة شاكيرا جاية مصر. فينتشر لايفستايل بتقدم لكم شاكيرا في ليلة استثنائية عند أهرامات الجيزة يوم 28 نوفمبر. الموعد اتحدد والعد التنازلي بدأ. مستنيين ايه؟ احجزوا تذاكركم دلوقتي من ticketegypt.com. نجوم اف ام والنايل اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.
3: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابتة. المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي تاني.
4: نخش في الموضوع على طول.
3: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياة كده متقسمة كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
5: شكلك فاهم يا نصة.
3: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقة تقييم، تحديد، تصنيف.
4: حضرتك فاهم؟
3: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وانت قيم وصنف بقى براحتك. اصل هي في الاخر لعبة الثلاث كروت.
6: الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم اربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على

0: الخميس 8 أكتوبر موعدنا مع ليلة من أجمل ليالي بورتو السخنة 2026. استعدوا لتجربة مختلفة، موسيقى، أجواء استثنائية على أغاني راغب علامة. التذاكر متاحة الآن على تيكتس مارشي. مستنيينكم في بورتو السخنة ميوزك فاستيفال. نجوم اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.
1: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: صندوق التنمية الحضرية يقدم الموسيقار الكبير عمر خيرت مع الأوركسترا بقيادة المايسترو ناير ناجي في افتتاح مهرجان الفسطوط الشتوي النسخة الثانية يوم الجمعة 16 أكتوبر بالفسطوط أرينا. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي بروت تو يو باي باركولوجي. تنظيم حدث وتالنت بيتس نجوم اف ام الراعي الإذاعي الرسمي.
1: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
0: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
2: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.

0: لو لسه بتسألوا أيوة شاكيرا جاية مصر. فنتشر لايفستايل بتقدم لكم شاكيرا في ليلة استثنائية عند أهرامات الجيزة يوم 28 نوفمبر. الموعد اتحدد والعد التنازلي بدأ. مستنيين ايه؟ احجزوا تذاكركم دلوقتي من ticketegypt.com. نجوم اف ام والنايل اف ام الراعي الإذاعي الرسمي.
1: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصريش، انا سايق بالظبط
1: على تردد 11900 رقم.

يوم الخميس 8 أكتوبر موعدنا مع ليلة من أجمل ليالي بورتو السخنة 2026. استعدوا لتجربة مختلفة، موسيقى، أجواء استثنائية على أغاني راغب علامة. التذاكر متاحة الآن على تيكتس مارشي. مستنيينكم في بورتو السخنة ميوزك فاستيفال. نجوم اف ام الراعي الإذاعي الرسمي.

0: 2 و3 من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني عقولها كده بالساهل. حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزيكا.

صندوق التنمية الحضرية يقدم الموسيقار الكبير عمر خيرت مع الأوركسترا بقيادة المايسترو ناير ناجي في افتتاح مهرجان الفسطاط الشتوي النسخة الثانية يوم الجمعة 16 أكتوبر بالفسطاط أرينا. التذاكر متاحة على تيكت مارشي بروت تو يو باي باركولوجي. تنظيم حدث وتالنت بيتس نجوم أف أم الراعي الإذاعي الرسمي.

0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي. نجوم أف أم، نجوم أف أم تي في، نايل أف أم. اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم أف أم على نجوم أف أم تي في، تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: لو لسه بتسألوا أيوة شاكيرا جاية مصر. فنتشر لايفستايل بتقدم لكم شاكيرا في ليلة استثنائية عند أهرامات الجيزة يوم 28 نوفمبر. الموعد اتحدد والعد التنازلي بدأ. مستنيين ايه؟ احجزوا تذاكركم دلوقتي من ticketegypt.com. نجوم اف ام والنايل اف ام الراعي الإذاعي الرسمي.
1: سادتي أنساتي سادتي السلام عليكم ورحمة الله. وخطة من بعيد حلوة أبوكم. موضوع جميل جدا.

خطره.

الاستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: الخميس 8 أكتوبر موعدنا مع ليلة من أجمل ليالي بورتو السخنة 2026. استعدوا لتجربة مختلفة، موسيقى، أجواء استثنائية على أغاني راغب علامة. التذاكر متاحة الآن على تيكتس مارشي. مستنيينكم في بورتو السخنة ميوزك فاستيفال. نجوم اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.
1: يعني ايه جيمنج؟
2: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
1: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
3: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
1: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
2: هيدخل في كل المجالات.
1: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
3: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
1: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
2: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
1: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها جيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم اف ام. شريف جويفل،
4: XO مع شريف جويفل، كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
5: يا حبيبتي ذاكري
6: اتعبي.

0: صندوق التنمية الحضرية يقدم الموسيقار الكبير عمر خيرت مع الأوركسترا بقيادة المايسترو ناير ناجي في افتتاح مهرجان الفسطاط الشتوي النسخة الثانية يوم الجمعة 16 أكتوبر بالفسطاط أرينا. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي بروت تو يو باي باركولوجي. تنظيم حدث وتالنت بيتس نجوم اف ام الراعي الإذاعي الرسمي.
1: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: لو لسه بتسألوا أيوة شاكيرا جاية مصر. فينتشر لايفستايل بنقدم لكم شاكيرا في ليلة استثنائية عند أهرامات الجيزة يوم 28 نوفمبر. الموعد اتحدد والعد التنازلي بدأ. مستنيين ايه؟ احجزوا تذاكركم دلوقتي من ticketegypt.com. نجوم اف ام والنايل اف ام الراعي الإذاعي الرسمي.
1: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصليش انا زيك بالظبط.
1: على تردد 11900 راس.
4: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
5: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
4: طب غني المزيكا

0: دلوقتي جي معاكم مع كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: مساء الخير واهلا بيكم بحلقة جديدة من كريشاندو. لان الانسان البدائي في بداية تواجده على الأرض ابتدى علشان يتواصل مع الطبيعة ومع غيره من البشر يستخدم جسمه وصوته، وبعدين ابتدى يستخدم المواد اللي حواليه علشان ينادي. فالموسيقى في مهدها ابتدت في شكل استخدام لعظم الحيوانات القرون بتاعتها علشان التواصل. علشان كده يمكن من أوائل الآلات الموسيقية اللي ظهرت في البشرية كانت آلات النفخ. النهاردة بقى هنقضي ليلة جميلة موسيقية مع آلة من آلات النفخ الرقيقة الجميلة اللي ليها إنتاج كبير واللي مرت بمراحل مختلفة حتى وصلت لإكتمال صناعتها. وخلال التاريخ المؤلفين كتبوا لها أعمال جميلة جدا، واللي بالنسبة لنا على طول بنشبهها بصوت الطيور والعصافير. لما بنحب نعبر موسيقيا عن أصوات الطبيعة وصوت الطيور بنلاقي الآلة دي هي الممثل الأساسي لصوت العندليب وصوت الكروان، يعني الطيور المغرد. طب هي قالت ايه؟ هي قالت الفلوت. طبعا زي ما قلنا قالت الفلوت مرت بمراحل مختلفة. طبعا اكيد خلال مواسم مختلفة قدمنا اعمال كتير لقالت الفلوت، بس خلينا نسمع ونركز النهاردة في اعمال جميلة ليها ونستمتع بصوت الآلة وبالمقطوعات الكلاسيكية المختلفة. المراحل اللي مرت بيها آلت الفلوت، طبعا المؤلف الموسيقي بيبقى متزامن في وجوده مجموعة من صناع الآلة اللي هم بيبقوا عازفين أو صانعي الآلة اللي بيقعدوا يطوروا فيها وفي صناعتها علشان يوصلوا لأكبر إمكانيات وأجمل صوت ممكن يخرج من الآلة. وده بيشجع المؤلف الموسيقي إن يكتب للآلة أعمال تستغل إمكانيات الأداء عليها. واحنا طبعا ما يقابل الفلوت في الموسيقى الكلاسيكية الغربية آلة الناي، وفي كل حضارة هنلاقي الآلات النفخ اللي شبيهة بصوت آلة الفلوت، لأن النفخ زي ما قلنا هي من أوائل الآلات الموسيقية اللي توصل ليها الإنسان واستخدمها الأول في التواصل وبعدين في الترفيه وبعدين في الكتابة المقصودة والمتقنة، فبالتالي بيبقى لها دور كبير قوي في المؤلفات الموسيقية. التطور اللي حصل الفلوت اللي بدأ يتصنع من الخشب زي ما حصل مع الناي، وكان بيتنفخ عليه بشكل رأسي، ولازالت الآلة موجودة حتى الآن اللي هي آلة ريكوردر. ريكوردر مش الريكوردر التسجيل، جهاز التسجيل، لا، ريكوردر الآلة الموسيقية اللي غالبا موجودة في المدارس هي آلة الفلوت الرأسي اللي كان موجود في القرن السبعتاشر والتمنتاشر، بدايات التمنتاشر قبل الفلوت اللي احنا بنشوفه دلوقتي في حفلات الأوركسترا. طبعا مؤلفين كانوا بيكتبوا للآلة دي، وكمان ابتدى الأمر يتطور فلقوا انه النفخ بدل ما يبقى رأسي الآلة تبقى النفخ فيها أفقية، هي عبارة عن أسطوانة خشبية وفيها فتحات علشان يبقى نخرج منها نغمات مختلفة. والنفخ لما يبقى الآلة ممسوكة أفقيا ونفخ فتحة أساسية بطريقة معينة، وإن يقفل الفتحات الموجودة ده هيخلي الهواء بيمر في يعني عمود هوائي مختلف الطول، وبالتالي نغمات تخرج مختلفة. فابتدى يبقى فيه الفلوت الخشبي الأفقي، يعني بعد الريكوردر بقى فيه فلوت خشبي أفقي، وده يمكن اللي كان موجود في القرن الـ18 كله. يعني لو بنسمع أعمال لباخ لأعمال موتسارت هايدن، مش هيبقى شكل الفلوت اللي احنا بنشوفه دلوقتي شكل الفلوت الخشبي الأفقي اللي صوته ممكن يكون رقيم أكتر، يعني صوت مش نفاذ أكتر، مش براق أكتر، لكنه معبر طبعا، لأنه في الوقت ده ما كانتش الأعمال بتقدم في قاعات أوبرا بقدر ما قدم في صحيح قصور وبلاطات، لكن عدد الأوركسترا بيبقى أقل. لغاية ما جينا في القرن التسعتاشر وابتدى الفلوت يتحول من صناعته من الخشب إلى صناعته من سبيكة من الفضة والنيكل بشكل معين، ولقوا إن ده بيخلي إمكانيات الآلة في استخراج نغمات وعزف ألحان سريعة يبقى أحسن، وبالتالي ابتدت تكتب للآلة أعمال أكثر استعراضية وفيها مهارات أعلى وإمكانيات ومساحات صوتية مختلفة. وطبعا تطور الأمر بقى ليعني كل مؤلف يتعامل مع الآلة بدوره. فهنمشي رحلة كده زمنية مع الفلوت ونشوف فلوت العصر الباروك النص الأولاني من القرن 18، وهنسمع في أول لينك مقطعتين جمال جدا لأبو الموسيقى الكلاسيكية يوهان سباستيان باخ من أشهر أعماله للفلوت. طبعا الأصل بقى أنه الخشبي مش الفلوت المعدني. هنسمع جزء من مقطوعة وحركة من عمل كبير متتابعة للأوركسترا رقم 2، ودي الرقصة الأخيرة من المتتابعة واللي أطلق عليها باخ بادنري. وبادنري ده اللفظ الفرنسي لكلمة دعابة، واللفظ الإيطالي يمكن سمعناه قبل كده سكرتسو، لما يبقوا عايزين يعبروا عن إن المقطوعة دي خفيفة ورشيقة وكأنها نكتة كده، حاجة فيها يعني نشطة ومرحة، فبيطلقوا عليها يا سكرتسو يا بادنري. فالبادنري بتاعت باخ من أشهر مقطوعاته، ولحنها الأساسي بدي آلة الفلوت بمصاحبة الوتريات، وبنسمع طبعا صوت الكيبورد اللي ما كانش البيانو في وقتها، كان آلة الهاربسكورد. في نفس اللينك هنسمع برضو يعني حركة من عمل شهير أو مؤلفة شهيرة لباخ للفلوت، هي صناعته للفلوت في مقام سي الصغير مصنف 1030. الحركة الأولى متمهلة وبنسمع فيها لحن دافئ كده جميل في البداية، وبيتوارد الألحان الباروكية اللي هي بنحسها بتدينا موتورية، إيقاع دؤوب ومستمر، وفي نفس الوقت ثبات انفعالي، ما فيهاش طفرات انفعالية زي الموسيقى الرومانتيكية، فبالتالي بتعمل نوع كده من التنبيه بس الثبات. طبعا من أجمل الأعمال وأنسبها إن احنا نسمعها في الصبح عشان تنبهنا بس في نفس الوقت ما توترناش، هي موسيقى عصر الباروك. خلينا نسمع البادنري والحركة الأولى من سوناتا الفلوت لباخ، ونرجع نكمل رحلتنا مع آلة الفلوت.

0: مع الدكتورة رشا طموح على نجوم آن.
1: زي ما قلنا انه الفلوت مر بتطور لصناعته وتطور جذري، وفضل بينسب لآلات النفخ الخشبية على الرغم من ان صناعته دلوقتي بقت من المعدن ومن سبيكة زي ما قلنا من الفضة والنيكل، وده كان بفضل صانع وعازف فلوت في القرن 19 اسمه سيبولد بوم. فلوت بوم زود مفاتيح وامكانيات للعزف مختلفة، لأنه التغيير المادة اللي بيتصنع منها الفلوت وتزويد المفاتيح دي خلت إمكانيات العزف على الآلة أكبر، وحسنت كمان الصوت الصادر منها من وجهة نظر البوم. وبالتالي بدأ الفلوت حياة جديدة مع الأعمال سواء المنفردة أو اللي في مجموعات صغيرة أو في الأوركسترا، وبقى المؤلفين يكتبوا له بإمكانيات مختلفة. بس إلى جانب ده بقت الأعمال اللي كانت مكتوبة أساساً الفلوت الخشبي أو للريكوردر بتتعزف على آلة الفلوت بتاع بوم، ومنها العمل اللي هنقدمه للمؤلف العبقري النمساوي الشهير فولفغانج أماديس موتسرت. وعمل أول مرة بنقدمه هي حركة متمهلة أو بيطلق عليها أندانتي للفلوت والأوركسترا، هي في مقام دول كبير ومصنف كخل 315. وفي نفس اللينك بقى عشان نبقى شفنا الفلوت في العصر الكلاسيكي النص الثاني من القرن الـ18، هنسمع عمل شيق للعبقرية الأخرى في العصر الكلاسيكي لودفيج فان بيتهوفن، وهي ثنائي لآلتي فلوت. يعني في آلتين فلوت عمل لهم بيتهوفن ثنائي، وده بنسميه دو. احنا طبعا نعرف الثنائي بنقول عليه دواتو أو دوات. عادة الدوات يتقال للغنى، يتقال للبيانو في حالة انه اتنين عازفين على آلة بيانو واحدة، لكن لما بيكون يعني اتنين عازفين وتريات او آلتين بيانو او آلتين فلوت فما يتقالش دوات او دواتو، يتقال جو. الثنائي اللي كتبه بيتهوفن كان في مقام سول الكبير ومصنف 26، يعني مصنف من الحاجات المنسية. هنسمع الحركة التانية اللي هي حركة متوسطة السرعة واخدة طابع رقصة المنوات. خلينا نسمع أندانت موتسرت ومنوات الثنائي لبيتهوفن، ونشوف كده الفلوت ابتدى ينتقل كتابة ليه في العصر الكلاسيكي ازاي، وبعدين نشوف رحلتنا معاه في اللينك الجاي عامل ازاي.

0: صندوق التنمية الحضرية يقدم الموسيقار الكبير عمر خيرت مع الأوركسترا بقيادة المايسترو ناير ناجي في افتتاح مهرجان الفسطاط الشتوي النسخة الثانية يوم الجمعة 16 أكتوبر بالفسطاط أرينا. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي. Brought to you by باركولوجي. تنظيم حدث وتالنت بيلز نجوم اف ام الراعي الإذاعي الرسمي.
1: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
2: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، وهم مش سمعين ولا أي حاجة.
1: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
2: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانت كنت بتقولي إيه؟
1: ما انت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
2: وليه انت ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
1: عشان الوقت بفلوس،
2: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
1: بدأنا الضرب تحت الحزام.
2: الحقيقة بتوجع.
1: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
2: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
1: لأننا مختلفين.
2: مختلفين جدا.
1: بس من غير الاختلاف ده
2: الحياة هتبقى مملة.
1: أنا أحمد الهوان.
2: وأنا يمنى
1: علي. استنونا
2: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
1: عشان نفهم بعض،
2: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
0: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: تخيلوا ان في ساعتين بس كل أسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، ان انتوا كمان فتحتوا لي صندوق أسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب يتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
0: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.

0: @ نجوم اف ام. انتوا لسه مع كريشاندو مع الدكتورة رشا طموح على نجوم اف ام.
1: القرن التسعتاشر أو اللي بنطلق عليه العصر الرومانتيكي اللي فيه اتطور الفلوت وبقى فلوت بوم المعدني، ابتدى المؤلفين يهتموا بيه ويكتبوا أعمال جميلة ومقطوعات فيها شاعرية ويهتموا بصوت الفلوت اللي أحياناً بنشوفه بيستخدم عشان يعبر لنا عن أصوات الطبيعة، بالذات زي ما قلنا صوت الطيور والعصافير والعندليب وهكذا. خلينا نسمع مقطوعة جميلة جدا لمؤلف فرنسي من النص الثاني من القرن التسعتاشر أو العصر الرومانتيكي، هو جابرييل فوري، ومقطوعة أنا بحب دايما أقدمها لكم لأنها مقطوعة جميلة جدا، كتبها ضمن موسيقى تصويرية كان كتبها لمسرحية لأديب فرنسي هو ماتر لانك اسمها بلياس وميليزان. من ضمن الفقرات اللي بعد كده اتجمعت أو فوري جمعها كمتتابعة عشان تتقدم في الكونسير، لأن دايما مشكلة موسيقى المسرحية إن لو المسرحية ما تقدمتش الموسيقى هتندثر، فالمؤلفين الموسيقيين بيعملوا كده يعني فكرة إنه ياخدوا الفقرات دي وينظموها بشكل يعني مميز علشان تبقى محبوكة ويقدموها كمقطوعة للأوركسترا، فيفضل العمل الموسيقي مشهور حتى لو المسرحية ما تقدمتش، يظل العمل ضمن التراث الموسيقي المشهور. ففعلا الحركة الثالثة من المقطوعة اللي كتبها فوري لمسرحية بلياس وميليزان، وهي حركة بتصور اللحظات السعيدة بين بطلي المسرحية بلياس وميليزان، وهنسمعها نلاقيها كده بتبدأ بالهارب وبعدين اللحن الأساسي بيأدي آلة الفلوت، وبعدين نسمع كده صوت الفيولا كأنه بيقطع صوت الفلوت أو بيخترقه، ونسمع الإعادة ونحس إن الموسيقى كده شبه أغاني العصور الوسطى، وده يمكن طابع فوري كان حابب يوصلهم. فخلينا نسمع المقطوعة الجميلة ونرجع نكمل رحلتنا مع الفلوت في الموسيقى الكلاسيكية.

لو لسه بتسألوا أيوة شاكيرا جاية مصر. فنتشر لايف ستايل بتقدم لكم شاكيرا في ليلة استثنائية عند أهرامات الجيزة يوم 28 نوفمبر. الموعد اتحدد والعد التنازلي بدأ. مستنيين ايه؟ احجزوا تذاكركم دلوقتي من ticketegypt.com. نجوم FM والنايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.

الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون.

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. انتوا مع كريشندو مع الدكتورة رشا طموح على نجوم اف ام.
1: من الأعمال الجميلة اللي ارتبطت بريبرتوار أو منتج حصيلة مؤلفات آلة الفلوت عمل كتبته مؤلفة فرنسية. المؤلفة دي يمكن يعني احنا قدمنا لها أعمال قبل كده لكن هي مش معروفة بشكل إطار واسع، لكنها من أشهر مؤلفات السيدات اللي ظهروا في نهاية القرن 19 وبداية القرن 20. هي سيسيل شامينات. شامينات كانت مؤلفة متمكنة جدا وعندها صنعة كبيرة لدرجة أن النقاد كانوا بيطلقوا عليها هي مش مؤلفة سيدة، هي مؤلف موسيقي تصادف أنه امرأة، يعني علشان محدش يبص لأعمالها على أنها أعمال نسوية فتفتقر للصنعة، لكن هم كانوا شايفين أن أعمالها فيها تمكن وفيها عمق وقدرت أنه تحصل على جائزة في التأليف كأول سيدة تسجل أعمالها في جرامافون. وللأسف على الرغم من شهرتها واعتراف النقاد بيها لكنها يعني شهرتها دي ابتدت تقل، لأن في اللحظة اللي تمسكت هي بطابع الرومانسي للموسيقى بتاعتها ابتدت الموسيقى في الوقت ده في القرن العشرين تتجه في اتجاهات مختلفة، بالذات في النص التاني، والاتجاهات دي ما لقيتش قبول قوي عند شامينات، فالناس تحولت عنها للموضات الجديدة في التأليف الموسيقي. احنا العمل اللي قدمته شامينات وهي لسه مشهورة في ريبرتوار آلة الفلوت هو كونشرتينو لآلة الفلوت والأوركسترا. طبعا كلمة كونشرتينو يعني كونشرتو صغير. الكونشرتو هو عمل مكتوب للأوركسترا والآلة منفردة مكون من ثلاث حركات، فهو يعني مساحة الكونشرتينو هتبقى أقل من الكونشرتو كعمل كبير من الأعمال أو المؤلفات السيمفونية الطويلة. ساعات بيتقدم الكونشرتينو ده للفلوت والبيانو، بيبدأ العمل اللي هنسمعه مع الفلوت والبيانو بلحن غنائي رومانسي بالفلوت بيبدأه، بعدين بيتحول إلى فقرات سريعة بتبرز مهارات وإمكانيات آلة الفلوت وفيها حيوية، وبعدين نسمع لحظات الفلوت بيبقى منفرد يستعرض مهاراته، وبعدين بتنتهي المقطوعة بشكل درامي. خلينا نسمع كونشرتينو للفلوت لشامينات ونرجع علشان نختتم حلقتنا النهارده.

0: الحظ ما بتجيش كل يوم. الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول إيه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. إحنا بنلعب مع بعض لعبة أقوال وأقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما أنت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون إيه النهاردة. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الآخر كده ساعة الحظ على نجومة فأم ما تتعوضش.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجومة فأم ونجومة فأم تي في. نجومة فأم على كيفك.
2: ايه ده؟ احنا رايحين على فين؟ شغالين جوما فم
3: بالياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكه.

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هس بص بص بص معاك في السكه حوار في طريقك اعرف

السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM.

0: اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام.
1: انتوا لسه مع كريشاندو مع الدكتورة رشا طموح على نجوم اف ام.
2: في تجارب ممكن تكون فريدة لآلة الفلوت، يعني آلة الفلوت مش بس كانت الآلة الشعرية الرقيقة الرصينة اللي جوه مؤلفات الموسيقى الكلاسيكية، لكن برضو تواجدت في إطار تجارب فنية مختلفة زي التجربة اللي هنختم بيها حلقتنا النهاردة. بشكل عام احنا نحس ان الفلوت كان آلة محبذة في الإبداع الفرنسي، علشان كده جه مؤلف فرنسي وعازف بيانو، بس عازف بيانو جاز، يعني هو راجل تخصص في موسيقى الجاز أدائها وتأليفها، اسمه كلود بولينج. اتولد في النص الأولاني من القرن العشرين وارتبط بموسيقى الجاز وكتب موسيقى أفلام، لكن كان ليه تجارب مختلفة. وهو اتولد في كان، مدينة كان الفرنسية، مدينة السينما، لكن كان أشهر تجربة فنية قام بيها لما ابتدى يكتب أعمال بتربط ما بين موسيقى الجاز والموسيقى الكلاسيكية. اتعاون فيها مع عازف فلوت شهير اسمه جان بيير رومبال، وكان كاتب عمل اسمه متتابعة أو سويت للفلوت وثلاثي أو الكومبو جاز، اللي هو ثلاثي بيانو الجاز، اللي هو بيبقى عبارة عن آلة بيانو وكونترباس ودرامز، ده اللي بيسموه كومبو جاز. فهو كتب للفلوت والثلاث آلات دول متتابعة. المتتابعة دي متكونة من 7 حركات، كل حركة بتبين جانب من جوانب اللي بتربط بين موسيقى الجاز والموسيقى الكلاسيكية. فإحنا هنسمع الحركة الأولى اللي سماها باروك وبلوز، يعني هنحس إن إحنا ما بين موسيقى الباروك القديمة التراثية كده الكلاسيكية الرصينة، وبين البلوز اللي هي تعتبر كلاسيكيات موسيقى الجاز، أول نوع من أنواع موسيقى الجاز، الموسيقى الحزينة اللي كان بيعبر فيها الأفارقة اللي جم واستعبدوا علشان يستوطنوا أمريكا ويعمروها، فكانوا يعبروا عن حزنهم وغربتهم، وفي إطار أول نوعية من نوعيات موسيقى الجاز اللي هي البلوز. فهنحس كده انه في ما بين الفلوت والبيانو وصوت الكونترباس والدرامز اللي واخد طابع الموسيقى الجاز وبين الاطار الباروكي، تجربه ممتعه جدا، اتمنى انها تعجبكم وتكون يعني ختام لرحله جميله قضيناها مع اله من الات الموسيقى الكلاسيكيه الرقيقه هي اله الفلوت. القاكم الاسبوع القادم على خير، وتصبحوا على خير.

0: كنتم مع كريشندو مع الدكتورة رشا طموم على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: عيش الأغاني
2: نجوم اف ام على كيفك.

عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأسي.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني هقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

0: في حاجه جديده حصلت؟
1: ايوه ما
2: مفيش اي معلومات جديده.
3: امال ايه الجديد عندك؟
0: اهدى وهتعرف كل حاجه. كل الجديد طول الوقت
4: على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابتة. المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري. واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي ثاني.
1: نخش في الموضوع على طول.
0: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياة كده متقسمة كده. ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
2: شكلك فاهم يا نصر.
0: وساعتها جه قرار الثلاث كروت الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريق تقييم تحديث تصنيف
1: عرق فهم.
0: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت وانت قيم وصنف بقى براحتك. اصل هي في الاخر لعبة الثلاث
3: كروت مع ملك شديد كل يوم اربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف.
4: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
5: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
6: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
3: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
6: محطة اسمها ايه؟
3: نجوم اف ام تي في.
7: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا غدرت فيه.
2: نجوم FM على كيفك.

0: بأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصليش، انا زيك بالظبط
0: على تردد 11900 رأس.

وخطر

الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي، كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح، برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: إنجي علي كل يوم خميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
0: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
2: يا حبيبتي ذاكري،

0: الحظ ما بتجيش كل يوم. الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول إيه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. إحنا بنلعب مع بعض لعبة أقوال وأقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما أنت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجومة في ام ما تتعوضش.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجومة في ام ونجومة في ام تي في. نجومة في ام على كيفك.

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصليش، انا زيك بالظبط
0: على تردد 11900 راس.

0: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني، كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر. على فكرة لدي أقوال أخرى،
3: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
4: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم FM.
0: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز، كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
5: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV، تردد 11900 رأس.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نغمة في ام
5: على كيفك.

0: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته. المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري, واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
1: نخش في الموضوع على طول.
0: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياه كده متقسمه كده, ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
2: شكلك فاهم يا نصر.
0: وساعتها دي قرار الثلاث كروت, الاخضر والاحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقه تقييم, تحديث, تصنيف.
1: حضرتك فاهم.
0: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت, وانت قيم وصنف بقى براحتك. اصل هي في الاخر لعبه, لعبه الثلاث كروت.
3: الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
4: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
5: لا معرفش.
4: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
6: زي ما قالها من سنين.
4: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوه دي؟
7: كل حاجه في حياتي بعملها بصعوبه.
4: اسئله زي دي واكتر بنسالها بعد ما بنقرا قصه قصيره على الهواء. بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصه مع بعض, وتشوف ابطال القصه شبهنا قد ايه, وقد ايه كاتب القصه قدر يحسسنا بالديجافو, بمعنى ان كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده او حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست, تقدر تقول كده هنحول معاه القصه لفيلم. لعبه حلوه مش كده؟ وانت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي احنا هنقرا قصص, هنفكر في دوافع ابطالها, وكمان هنحولها لافلام. وهتلاقي نفسك بتقول انا عارف القصه دي, شفتها, سمعتها قبل كده. الفرق بس في التفاصيل.
3: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام.

0: اثنين وثلاثة من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900

0: تخيلوا إن في ساعتين بس كل أسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، إن أنتوا كمان فتحتولي صندوق أسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو أنه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف أن التفاهم ممكن، وأن أي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب يتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لأن في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

أف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك.

الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.

0: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل. بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم FM.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. شوف كل برامج ومذيعي نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في. تردد 11900 رأس.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogoomfm.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام.

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش صباحك.
0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام. نجوم

0: مع الاف ام تتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: لأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصليش، انا زيك بالظبط
0: على تردد 11900 رأس.

اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام. انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.

0: كنتم مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني.
1: نجوم اف ام على كيفك.